0: Radio da Banga Radio.
1: في لقاءٍ خاص. على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر احكام تعسفيه وعقوبات قاسيه تصل حد الاعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وقاده المجتمع المدني ولجان المقاومه، بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. أبي نفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزينك تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام، وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول انه الملاحظ انه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من اشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الاعدام بشكل متواتر. اخر احكام الاعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم

0: معلومات استخبارية وكذا في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم، غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لانه العدالة بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الاخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفط كبير جدا، والنتيجه بتاعته ما متسقه حتى مع الحكومه، لانه الحكومه نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قاده في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومه، وعلى ماخذهم على كفوف الراحه يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك إنه المحكمة استندت لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
0: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكم، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة، شاهد الدفاع ذكر أن المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جابوا في المحكمة جو شاهدين قالوا في أقوالهم أنه سمعوا أنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا.

0: رفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يعني يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائي، وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم، لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيثيات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجراب.
1: Let's go.
0: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته. هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
2: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساسي كده، وبديت الراب. الراب أصلا هي خونة ظابط وخونة يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي، يعني طوالي بمارسه، تمام، بمارسه كل ما كنت في المدرسه كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبه وانا كنت بخني يعني. ومن هناك انا اكتشفت انه الراب ده حلمي حقيقي وحاجه انا مفترض اقوم بها، فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصيه ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
2: يلا انا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا ولا للأنسية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكس الراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر صعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت مو بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما أنا أقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام، بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده، يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنعين اقتنعوا تمام، وحس أنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك، عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت، والناس اللي حولك دل ما تشتغل بيهم لأنه أصلا الناس دي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيختنوا بيك ويقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاج بالشكل ده، لكن أنت دار تحسن لأحلامك حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. أنا حاجة بدار أقول لك إنه نوع استسلام، استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
2: شكرا أعزائي المستمعين راديو تبنك راب، وشكرا للاستضافة وللقاء.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب. جديد وحصري.
1: فكن الليل ردم داقي ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد، الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم دائم.

كان شفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل يتولد مكانتك دا بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد أفكاركم كلها زي بعض السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

0: ريك بالكار وتعاي اللي هي كشف لي ما كلم لي ريك بالكار وتعاي اللي كشف ساعد.
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة، الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام. البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت، بس الصوت ما بيموت، وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك، من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم. الوجع واحد والصوت لازم يصل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي والمصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكات جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني تبدا جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وهو سر الرقم 7، ومن أين نبعث فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
3: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو،
2: ونبدأ من هذا السر. لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
3: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان، ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا، وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين، في انه العدد 7 له ميزته بين الاعداد، ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة، بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان و جبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ديل، وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
2: أستاذ مرغن الجشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية، وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو، خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة، وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية؟
3: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو. كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك، النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان، ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية، لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا، وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح. سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية،
4: فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بها واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
2: أستاذنا مرغن الديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
4: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرغت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء البدع. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن انه الجعاليين كانوا في يوم من الايام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا. وهذا من الاشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الاشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في أن يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو أوصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا. يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
2: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
4: في هذا السؤال نحن نعتقد أنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من نناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر، أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح، في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
2: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمدنا الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمدنا الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه

0: قضي افعال تحت ظروف اضطراريه، وبيبلغوا عنهم اشخاص وبيصدر حكم بالاعدام. الحقيقه لحسن الحظ حتى الان لم يتم تنفيذ حكم بالاعدام نتيجه هذه الاحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بانه هذه الاحكام مشتطه جدا، لانه فيها زي ميول من القضاة لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقه بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العداله، لانه العداله العداله بتقوم على اسس، من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمه، والجزء الاخر هو العقوبه نفسها. يعني عقوبه الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني. وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجه بتاعته ما متسقه حتى مع الحكومه، لانه الحكومه نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قاده في الدعم السريع، هم الان اصدقاء للحكومه وعلى ماخذهم على كفوف الراحه يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضيه الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضيه بدايه من مرحله تاسيس الدعوه وحتى المحاكمه؟ وهل برايك انه المحكمه استندت لاسباب قانونيه كافيه عند قبول الدعوه والسير في اجراءات التقاضي؟ وطبيعه المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي احمد شفا؟
0: اول حاجه خلينا الخص من واقع حيثيات الحكومه، الخص الوقائع، شنو حصل؟ شنو حصل؟ وانتهى بهذا الرجل ان يحكم عليه بالسجن سنتين وشويه والغرامه. الحصل انه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، اصبح شاهد الاتهام في المحكمه، مشى الصيدليه بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي احمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري ادويه. في الصيدليه وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو اصبح شاهد الدفاع حول مقتل احد ابناء المنطقه في معركه جرت مع الدعم السريع. واثناء وجود شاهد الاتهام في الصيدليه، سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له انا بشعر بالحسره على وفاه اولادنا بيموتوا من اجل ان يحكم الكبار. العباره دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعه اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على راي المتهم. وبعدها حصلت ملاسنه بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وابلغ جماعته بحسب روايته اللي قال امام المحكمه، قال انه المتهم اساء للشهيد ووصفه بالحشره وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهاده تقدم الدفاع في المحكمه بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعه. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عباره تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاب في المحكمه جو شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتذمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضيه. انا في تقديري انه ده حكم باطل، حكم خاطئ من اساسه، لانه الادانه تمت بموجب المواد 96 اللي هي الماده 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في اثاره التذمر بين افراد القوات النظاميه، والماده 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي الى الاخلال بالسلامه العامه، على اعتبار انه الروايه التي

0: نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها انه القتيل حشره وكذا، هي التي احدثت ذلك الاثر. فوجه الخطا في الحكم ده انه المحكمه انصرفت للادانه بموجب اثر الجريمه بدون ما تثبت الجريمه نفسها. يعني مشت المحكمه للقرار في بتاع الادانه بموجب اثر الجريمه اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمه نفسها، اللي هي انه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينه اللي قدمت امام المحكمه اللي هي الاساءه للقتيل انحصرت في اقوال الشاهد الاتهام وتقابلها شهاده شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في اقواله ان يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال انه ما صارت اي اساءه للقتيل او رؤسائي. وبرضو المتهم نفسه انكر انه قال هذا الكلام. فالبينه لما تكون مقدمه كلمه رجل مقابل رجل، اللي هي دي الحاله اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها ابل تو ابل، ما بيكون في سبب للمحكمه تخليها انها تفضل روايه الاخذ بروايه واحد وتطرح روايه الاخر الا باسباب، زي مثلا اذا توفرت قرائن اضافيه في تسند كلام احد الشاهدين او ثبوت كذب الشاهد او تناقض اقواله. واذا كان للمحكمه ان ياخذها الحذر حول اقوال احد الشاهدين وما تاخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لانه شاهد الاتهام صاحب مصلحه في ادانه المتهم، لانه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الروايه لرؤسائه وهو في حاله الغضب. يعني اذا كان في سبب للمحكمه انها تكون حذره في اخذ اقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقه بالاضافه لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير الى وقائع وافعال سابقه للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي اسباب بتخلي من الواجب على المحكمه كان ان تنتهي بحكم البراءه تاسيسا على قاعده العداله الاصوليه الراسخه التي تجعل الشك في مصلحه المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهاده اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيد عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيد عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعده قانونيه من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيثيات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينه الاثبات والنفي ترجح بينه الاثبات. هذا الكلام من تاليفه لم ترد قاعدة من هذا النوع لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال دي للفقهاء، وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ الـ الـ الـ الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها، فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو

0: أعزائي متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية، والخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطاب، خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
3: تسلم. هو في الحقيقة يدوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة بالقماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
2: كيف يتم ذلك؟
3: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلاً في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلاً استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
2: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولاً، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
3: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
2: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وإنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
3: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
2: سمع انتو
3: بالنسبة لنا
2: انتو في خطاب اوكي تفضل.
3: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على إرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح، لا العكس. ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
2: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
3: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
2: نعم ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
3: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي الدول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
2: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
3: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامين دعوة.
2: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
3: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديمة انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في للضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتالي عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلى ياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو الأمراض. منتشرة كثير جدا جدا. يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12 فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشي بلق يعني العذاب هنا. اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة تعب كتير بل انه بتاع حبل يعني بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما انتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر انتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان انه يرفعوا للطويلة. ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة عرصها العربية ساعد هو بيحتاج ل 200 ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة يوفروا لهم برضو الأدوات كافية وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبنوا يوم وصلني زراعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
9: حلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية وقلنا أنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو بنتقل من زور المصاب للزور النصف. طيب إذن اللي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم وطرق الانتقال دي الواحد واحد. والوقاية بيعتمد على حاجات أساس. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بنتغل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية. إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، يبقى صعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عز. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ العطي والبوحة والحياة دي نعمل لها شبه. يبقى صعب جدا نغير سلوكنا. اليوم زول دار يتعطس يتجه الاتجاه ثاني ما هو بنفسه وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويقوه. يعني الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية الميكروبات يمشي بناس مساكين وصح برضو تنسب نفس المرض. برضو الحاجة الثالثة أنا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا إحنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا. طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لأن يقوح أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطع بتاع الدماغ يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزور المريض ما بيتنقل للزور النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني دي يفترض تبقى سلوك للناس دار بيقوح ولا دار تعطس كنت شايلين قطع بتاع الدماغ وكان منديل. في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تحطه فيه، وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتجدعه. يعني أول ما عطسته فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة تنبه نظيف، لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجع في جيبك، المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت تاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم يا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب. في اي وقت جزول مثلا كره او مجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره. ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدا عليه. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب، مثلا الزواب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة، فهذا جدا ممكن الزواب يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة، الزواب هو محتاج لحتة فيها أكل عشان يأكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاعت النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البعوض والزباب وغيره، برضو دي عملية تقللنا من الكمية بتاعت البعوض والزباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الزباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية، موية كثيرة، لازم تقللنا الحتات اللي فيها البرك، الموية الراكدة لازم ندفنا. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجعي بتاعت العربات دي برضو بتتلينا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموفيات لأن البعوض دائما بيجي الليزر من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموفية، فده الناموفية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن حشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين، أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمية الأمراض المعديلية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل الدين ديل بالموية والصابون بتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل الدين بالموية والصابون. أي ما ينزل أنا الناس اللي بعمل التصويب الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكتب إن يدينا دي نغار، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا أصاب قروشة تصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن زي ما تجي تصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه. أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي ميادة، والله يجب نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعه الافريقيه المجموعه الاوروبيه، وتمت وكان تاثيرها كبير جدا على اوروبا من حيث ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار البترول والتاثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتاكيد الدول الاوروبيه، وبرضه التهديد المباشر لدول اوروبا باعتبار انها يعني دول جوار للمنطقه. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح

0: هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
0: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاته، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل

0: سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، وما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عثمان مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم متخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، والنصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني قد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. ووصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجة أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
3: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجة الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو،
2: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
3: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان، ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا، وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين، لانه العدد 7 له ميزته بين الاعداد، ويكون هو دائما في كل سنه يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة، بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أن كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام. إذا ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة دل، وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
2: أستاذ مرغن الجشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية، وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة، وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة، وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين إن أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
3: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو. كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك، النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية، لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا، وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح. سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية،
0: فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
2: أستاذنا مرغني ديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
0: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في إنه الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء البدع. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن انه الجعليين كانوا في يوم من الايام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا. وهذا من الاشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الاشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر مرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
2: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
0: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
2: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبندا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا عافية لكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز.
1: باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمه، ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذلك كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعم اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح منه انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البي سي جي دي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما يكبر. بعدين بسالوه انت طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كل كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة دكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
2: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك أنه المحكمة استندت لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو

0: هذا تم توجيه الاتهام بها للصيدلي احمد شفا.
1: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع، شنو حصل؟ شنو حصل؟ وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي احمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري ادويه في الصيدليه، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو اصبح شاهد الدفاع حول مقتل احد ابناء المنطقه في معركه جرت مع الدعم السريع. واثناء وجود شاهد الاتهام في الصيدليه، سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له انا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له ويتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال انه المتهم اساء للشهيد ووصفه بالحشره وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهاده تقدم الدفاع في المحكمه بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعه. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عباره تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاب في المحكمة جو شاهدين قالوا في أقوالهم إنه سمعوا إنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتذمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأن الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار انه الروايه التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها انه القتيل حشره وكده هي التي احدثت ذلك الاثر. فوجه الخطا في الحكم ده انه المحكمه انصرفت للادانه بموجب اثر الجريمه بدون ما تثبت الجريمه نفسها. يعني مشت المحكمه للقرار في بتاع الادانه بموجب اثر الجريمه اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمه نفسها، اللي هي انه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينه اللي قدمت امام المحكمه اللي هي الاساءه للقتيل ان حصلت في اقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهاده شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في اقواله ان يعني يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال انه ما صارت اي اساءه للقتيل او رؤسائه. وبرضه المتهم نفسه انكر انه قال هذا الكلام. فالبينه لما تكون مقدمه كلمه رجل مقابل رجل، اللي هي دي الحاله اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها ابل تو ابل، ما بيكون في سبب للمحكمه تخليها انها تفضل روايه الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر، إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناوض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم، لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في

0: حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين، الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده، شاهد الاتهام، الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيد عنها. بالإضافة لكده، شاهد الاتهام، الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا أنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله، وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجزات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحجزات، قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس إنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام مو المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة؟ وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوى، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوى من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضية وعيدت تاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمة لهذا القيمة قانونية لهذا الصلح، لان المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الاساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحر، لقاء خاص على راديو دبا.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دوانجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم متخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وبصادف يوم 7/7 من كل عام. ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني قد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وهو سر الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. إذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
3: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
2: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
3: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان، ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا، وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين، في انه العدد 7 له ميزته بين الاعداد، ويكون هو دائما في كل سنه يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة، بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام. إذا ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ديل، وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
2: أستاذ مرغن الجشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية، وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو، خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة، وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
3: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان اللي أقيم لي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان، ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية، لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا، وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح. سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية،
0: فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
2: أستاذنا مرغن الديشاب، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
0: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء البدع. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن انه الجعليين كانوا في يوم من الايام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا. وهذا من الاشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الاشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جحفر المرغني في أن يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لنفسنا لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
2: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
0: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر، أو مهرجان إنما ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
2: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
3: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
4: كيف يتم ذلك؟
3: الورقة فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
4: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
3: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
4: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بتضم كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
3: البيئة؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وائمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح المتشكلة للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
4: سمع انتوا في
3: بالنسبة لنا
4: انتوا في خطاب في
3: أكمل.
4: خطاب اوكي تفضل.
3: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلح السوداني، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
4: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
3: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
4: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
3: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
4: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إن ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
3: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية، سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
4: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
3: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكم مني أطيب التحايا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمع الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الساعة وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود مترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسة في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية.

0: التعاونية صناعية في المناطق الرعوية، وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
0: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنة.
1: نعم.
0: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج

0: سياسيه لخدمتها من خلال بوابه التعاون، وده مشكله كبيره جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الراسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومه سياسيه برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي اللي يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح، يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ.

كثيرا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجة. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
3: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وشقى برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات، نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل، ترجع ثاني تجهلني وما القلب ينصفني. ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كام مخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنصى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
2: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
4: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح. أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوحه، عد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، حاجة بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العم يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابة، كل بيوتنا قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تا تعابة لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه والفراديس اللي عشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزوح.
2: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
5: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سقطت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، فكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدركني اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
2: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للحين عندنا غرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاويري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاويري أيضا، غرابة 4 وقيلة 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني آني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا ينزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا ده، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات يعني، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بتدوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهي على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لميت 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل. كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني، منا إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي. بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني، نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هدابنا نقدي إيه أنت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم متخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم الجنوبي العالمي والمصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهنا النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو النبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جذورها في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني تد جذوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. ووصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
12: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
11: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
12: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا, وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين, في انه العدد 7 له ميزته بين الاعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان و جبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أن كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة دل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
11: أستاذ مرغن الجشاب, يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية, وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة, وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين إن أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
12: فيما يخص باللغة النوبية, المهرجان اللي أقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا إنه نحاول إنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر, ولا نقول المصريين طبعا, في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية عندهم المصريين هناك, النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا, وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم, لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح,
13: سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
11: أستاذنا مرغني ديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج الملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
13: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شوم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر مرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو أوصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
11: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
13: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر، أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح، في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
11: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُبرز.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس، في الأطراح، في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسة في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج.

0: في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الانغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونيه والاتحادات التعاونيه لانها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات لانها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع. حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونيه وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونيه، ولما واجهت مقاومه شديده جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونيه وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونيه الاوليه. وبعد ذلك نجي لحاجه اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتتدخل فيه الدوله عشان تنظم العمل. ما في دوله بتترك اي منظومه للعمل الا بانها هي تجعل لها قانون ينظم عملها عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الافراد المنضمين للمجموعه دي. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعه في حريه الاختيار، حريه الانضمام، حريه تكوين الجمعيات التعاونيه، حريه دي من الحاجات اللي فيها الاداره الديمقراطيه، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الاساسيه اللي يجب ان تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى انه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونيه ما بتنتخب قياداتها، تعين لها ادوات تنفيذيه تعين. الجمعيات التعاونيه ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدوله انها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده اقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونيه في السودان.
1: استاذ مجاهد، الانظمه السياسيه المختلفه في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الانقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على انقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنواحي الحسنة.
1: نعم.
0: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمها لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح يعني. أصلاً

هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليها. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

المستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
4: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق بردي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني. لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصفني. ما القلب ينصفني، صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت. رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير. والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كام مخضر نضير. أما الحصل ليك ولا لي، مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرك كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا. وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، انا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينك تشي. وصدقني ما بقدر اعيش هجني، ما بقدر اعيش.
3: وفي هذه الصفحة اصدقائنا الاعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
5: رغم احلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا. ستفنا بقي الهم نزوح، اي زول في كف روحه، اي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه. خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة. وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاج بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا. كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عمله بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابه، كل بيوتنا قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا، فقدنا يمه وحتى يابا. بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد سألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه والفراديس علشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزوح.
3: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا.
6: بوح الناسكين أهواكي فوق ما تتصورين وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، فكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
3: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديمة انتهى وتركونا بلا دواء. وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء خالي يعني، الدواء خالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتان موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كل من الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا نزلت في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لميت 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنه ما هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، وبيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم متخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي والمصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني قد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وهو سر الرقم 7 ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
12: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
11: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
12: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا, وهذا موجود في الأمور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين, في أنه العدد 7 له ميزته بين الأعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة دل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
11: أستاذ مرغن الجشاب, يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية, وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو, خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة, وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
12: فيما يخص باللغة النوبية, المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو. كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر, ولا نقول المصريين طبعا, في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية, لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا, وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم. لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح,
13: صيفرة في اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
11: أستاذنا مرغن الدشاب، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برامج ملفات سودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
13: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرغت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في أن يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
11: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
13: في هذا السؤال نحن نعتقد أنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
11: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن، يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبطت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 1/3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاع الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات ثانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد دي، نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفة العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استنفت بشكل جزئي في المناطق بتاع سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان، أو منطقة كردفان هي من المناطق الملتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من

0: في ممكن يكون في كم أولوية حالياً. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصاً المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي، إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات دي، المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها، يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو هو, هو هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023، وصلت ل 19 مليون. بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلاً خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
1: طب الان استاذه خالده، اللي انا بفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الاخيره، و الآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام، يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا سنتين.
1: بالمعدل نعم،
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضو بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا أنه كيف تم تسييسة يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية.
1: كيف كم تسييسة يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسة للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس.

0: دارس في المناطق دي، وطوالي أعلنوا إني امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق، باقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة الأسر المقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوة، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية. الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف وليس من طرف واحد.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة يعني، إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة.
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني فيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم كنا نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما انه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس الى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: انا متاكده من تقارير بتقول انه في ناس يعني اهتمت ممارسه جرائم جنسيه داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من اطراف المسلح، وتم قتل. انا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين، واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة مشت كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: اتوفوا. خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت ل معتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني أنه مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلاً،
1: حق أساسي
0: باقاً حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانفتاحات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعتها بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعتها بتاعت الرصد، وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور التي انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لي إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي. المجتمعات المحلية المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوسيع وهم قاعدين يوسعوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها الناس الفاعلين في المجتمعات دي في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضه المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية. المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضه الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني. وبيكتسبوا فيها برضه القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا، يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا، ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي تحصل للناس في الحرب وتحصل للأعيان المدنية برضو. فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسار بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب. شهادتهم يعني مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريد دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجمع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل توثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قواعد وقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي شنو؟
2: البعيق المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح المتشكلة للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبة لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المهامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا. دنيا

0: Risalaki itarwa ime hamla radi dobanga wo gwegene wajjehenege ki ime eiranat koy khidma ama ki gidi radi dobanga tigoy o tire na behedegi bi inno tarjamagi yani lazim lahizebe wa ena al-i'tibardu tabibe bi inno barigo irda kasiriki ki sajilita yeje wakiga ke nashra izaiyay gaddimini wakiga mojat koy ime tetigi برره كده بسني في اي بدايه حلقه بانه رادي دوبانغا باريغوي نشرنيغي مسؤوليه تبرو برنامج كي ار كده استنندنيغي معلومات كوي اما ام محكمه جنايه دوليغو ويغنا بسنيغي كيغا لاغراض التوئيه والاعلام غويما ام غدي تردون الغاغيا كده وكيغا يعني تيغوي كده اكسنيغي سجل غوي ام محكمه جنايه دوليغي خصوص gariya darfur kigi ki yani mashuro qanuniya dos wa kiga mawqif iza idos radi dobanga kidos wal gharad ko yimi bariki ki bi inno mahkama jinaya dole guigina sharayina wa daayina nunnar afrato oro wa aslite wa owe muttahamingi nunnar yani batariga rasmiyar qanawat ki guwabe wasayqi tibiga malumati tibiga guwabe gaddimebi
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: الجزء الأول محكمة الجنائية الدولية وقرية دارفور كيجي ودور قوة إما عدالة دولية كيجي برنامج كي تحت إطار قوة إما سلسلة إزائية بإنو التحقيقات قوة محكمة الجنائية الدولية ويجينا قرية دارفور كيتري كبدورة كده أياري مجلس الأمن قوة إما أمم المتحدة التابعي تأتمدقنيكي بإنه في يوم 31/2005 قرار 1593/2005 كاريجي بإنه ملف كوي دارفور كيجي دارفور سودان كي قوينا مدى عام قوي محكمة جنايات دولية كيجر قوينا أحالينا كيكي وقرارجي تيقوي شمليني جرائم قوي دانا دارفور دو أمي كيني كي من شهري 7/2002 و اوغوي مدعي عام جوجو غوينا في يوم 6/6/2005 تحقيقات اما محكمة الجنايات الدولية غوينا بدايقنا دارفور دو اما تتايري كبدورة كده اما تتايري بسيني محكمة الجنايات الدولية طبعا محكمة الدولية ودعي ماغنا وانشايقنا سبب كوي كده انشايقنا بانو او حاكميقنا وكيغا دولة على غبية كده أخطر جرائم غوي قانون دولة وغوينا أو عقبيني جريمة إبارة جماعية كيرو وجرائم حربتو وجرائم ضد الإنسانية دو وجريمة إدوان كيروي مكتب كوي مدعي عام كي تيكيدا مسليني في إما بر جهاز مستقل جنا لكن محكمة مرتابي ودور روغي بإنو بر معلومات قدمينا كيكي أوي بريكي ديغا بردو قدمينا كيكي حل لغنا وبرودة قوينا تحقيقا كينا وبعدا قدية قوينا إذا ما عيرقو قانونية استوفيتين بعدك قادقر قوينا قدمينا كيدي ومنطلق كيرا بإنو عدالة دولية يعني بس يعني أو حاكمينا بروساندو يعني ما بيختصر لكن أيضا بإنو يعني لازم سجل قدائي موسوقتو جه ومسؤولية قوي جناية أو كنغرا كيغا حددته وحتى أو قوي دهاي أغرا ومجتمع كوغو محلي دناك يجيغي جريم بيجيو كتايغي كيغا درر قوي بيجيو كاريغي بسيفة رسمية دو إجراءات قانونية لازم بروغات تايرا وكيغا تيغوي كيرا التوريتايغي بإنو يعني ودي قوي إما دنا دارفور دو تايريغي أكتر من 20 سنة بإنو تحقيقات كوي محكمة كيرا قوينيغي وأوامر قبض قوي أمتي كيرا كاريغي واتيغو إما حاليين دو كيرا ساونيغي بإنو إطار قوي حالة دارفور كيغي أخيرا برقوينا يعني إنجاز تاريخي كيني وكيغا في يوم 6/10/2025 دائرة ابتدائيه قوي أولى محكمة جنية كيغي قوينا علي محمد علي عبد الرحمن أوسو كو أغني كو شبكي نغوردو برغويغنة بيجيوري حكم كاره يعني مزنب بي وكيغا سبا جرين تهمة جرائم غو إما حرب كي تايرغرو جرائم ضد الإنسانية غرو واتيغوي كيدا كسرغي بإنو يعني محكمة غي دنا طوحة توكنا تيم المستو كيدا كسر لكن بعد ما أوغي حكم تي أمتي وادي تي لكن ملف كو إما دارفور كي ما بس أوامر غب دغوي أو بغير كاري برور ساونو أو جرينو كوي توك سنة بعدك باري توك نص لكن تحقيقي متواصل لي بروساندو في شهر 7/2023 مدة عامقو محكمة جناية دولية كي مكتب بغورو قويقين تحقيقات برايقين تحقيقات برايقين كي إما جرائم قوي أدائيات إما مسلحة إما 15/4/2023 كوي قوي قويقين جيشكرو قوات مسلحة سودانية وقوات الدعم السريع قويقين ويكو قوي سريع وكل القوات الإمام دنام بر درسورة متحالف فيجي تيوى إمام مكتب مدير أمغو أكدينيجي بأنه التقرير روغوي نمرة 2/42 ويجينا مجلس الأمنر كيبينا كيكي وكيغا يوم 19/1/2026 ويجينا قدمينيجي كي بأنه أنشطة غوغوي تحقيقي إمام جرائم جنينر فاشر دو ومناطق كوي حوليغي او مناطق كوي سكو غرب دارفور دي جيرو شمال دارفور دي جيرو كي تاغي كوغي مواصل لي وفي نفس الوقت كي بانه تقرير كي اركيد اشيرين كي بانه نائب مدعي عام كي غوغينا بطريقه رسميه دو الينر بانه تحقيق كو جرائم كوي جنينر تايرغرو فاشر دو تايرغرو كي تحقيق بيجيو براغينا جي وكي معناه نوراي بأنه المحكمة الجنائية الدولية أعمال لغو وي دارفور كي دنا كنا توقتا يغرو وحاليين دو إميجي سوكو بر استمرغينة واسلغينة معلومات إميجا سوكو دا جمعيني وفي الحلقة غوي إميجا كساري تيغوي كيرا نقليني بأنه يعني إطار مؤسس دا تبير بأنه محكمة لازم فرصة أكي كل القضايا قدام مور جيجي لازم تبقينا نديره وبالخصوص قد يغوى إما علي كوشب كي أو طورو تدور قدائي جيجي بإنو قادي مرارا وتكرارا دو قرارات أصدرقيني وإما قد يغي أركدة تيري ضروري خالص بإنو أصوات كوي دارفورين كي لازم تندون ديره وأوغوى دهايا نو يغرو أهل يغرو أو أكي كسر يغرو ومجتمع محلي جرو كي سكو لازم تواصل كنه إشان عمل جرو استمرته وباري سكو توكسن دي
1: المحكمة الجنائية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانعة وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هما القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسة في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة انه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية

0: الحكومي اللي هو ده التشريع، هل بتتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل؟ ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة دي. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا، يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاضها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
0: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي اللي دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: الكرام، كان ذلك هو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا راديو.
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلالها نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
4: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وشقى برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني، وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد. ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كان مخضر نضير. أما الحصل ليك ولا لي، مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرك كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
3: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
5: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا. ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه. خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة. وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاجي بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا. كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عمله بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابه، كل بيوتنا قفلنا بابه، كل بيوتنا فقدنا بابه، فقدنا يمه وحتى يابه. بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه والفراديس علشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
3: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا.
6: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
3: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهو نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى، وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء خالي يعني، الدواء خالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب، يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كل من موجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا ينزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط ولا عندهم سكري ولا عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته أو بالنسبة لحالات الولادة، تعب كثير بل إنه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لميت 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنه ما هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولا ما أعرف ذات منزجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم الجنوبي العالمي، وبنصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهنا النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو النبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني قد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. ووصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه لتوثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
12: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
11: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
12: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا, وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين, في انه العدد 7 له ميزته بين الاعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان و جبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أن كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ذل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
11: أستاذ مرغن الجشاب, يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية, وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة, وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين إن أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
12: فيما يخص باللغة النوبية, المهرجان اللي أقيم لي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا إنه نحاول إنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر, ولا نقول المصريين طبعا, في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية عندهم المصريين هناك, النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية, لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا, وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم, لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح,
13: سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
11: أستاذنا مرغني ديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
13: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في إنه الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شوم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر مرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
11: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
13: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
11: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا حي تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين كلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا أنا بطل يصيب صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة، أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا، وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتكلم غياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعة سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل

0: خرج من التعليم؟
1: أحب أقول لك إنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19 أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضو ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير عشان كده بيكون صعب من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
0: طب الان استاذه خالده اللي انا بفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الاخيره، و الآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
1: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا سنتين.
0: بالمعدل نعم
1: يعني
0: أيوة
1: بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال ديل للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا إنه كيف تم تسييسها يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
0: كيف كم تسييسها يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
1: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوالي أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط اللي هي
0: باقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
1: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان باستثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
0: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
1: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق.

0: بيفتح سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الانتحارات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الانتحارات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 200، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت ثلاث سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين،
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة يعني، إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس، المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنهم في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين،
0: يعني ممكن نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت يعني كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما انه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس الى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: انا متاكده من تقارير بتقول انه في ناس يعني اهتمت ممارسه جرائم جنسيه داخل بحق طالبات داخل المدارس يعني من الاطراف المسلحه، وتم قتل، انا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين، واستقد زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني، فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة مؤثرة، اختطاف، قتل وتعذيب و و و و وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة نعم. مدنية، كيف تفقد كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين وكل العاملين في التعليم هم مدنيين يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلاً
1: حق أساسي
0: باقاً حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية. وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية. المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة وكلنا مثلا طلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر قطب الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني. وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف يعني كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس إنهم ينخرطوا
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعيان المدنية برضو. فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذلك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لم تستعد المسار، تاني ما في حد يستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبلة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اللغة سنجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ينغي نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكي معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالك كورانا رسميا
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: محكمة الجنائية الدولية نا عدالة الدولية دارفور لي يوم 31 شهر 3 عام 2005 لي مجلس الأمن أمم المتحدة قرار رقم 1593 رانا نسكي دارفورين قديسي حويلين فيا محكمة الجنائية الدولية مدى إلي نا إن قرارين جريمين أكلاسيس شاملين فيا على هلا إني دارفور من يوم 1 شهر 7 عام 2002 لي نمكي يوم 6 شهر 6 عام 2005 لي مدى الآم محكمة الجنائية الدولية دارفورين سيقديين تحقيقة فولي محكمة الجنائية الدولية على محاكمة دولية نا إدين كاوي على مقواس أفراتسي حاكمين فيها نا دولة سيئبا كلا جريمان أبان على غانون الدولين دوكين إنا جرائم الحربسي نا جرائم ضد الإنسانية نا جرائم الأدوانسي نا إن محكمة نظام لي مدعي العام الجهة مستقلة ندين تاري على معلومات ضرور فيها نحلل لنسي فيها نتحقيقات فيها نقدية كتسي قدي من فيها أسا شروط قانونية مكين نإنجيس باليتي عدالة الدولية إنا لا لومبا ألبس ديلين وقوبات لي كيريل على دوك سجل القانوني كوين فيه نأفرات مسؤولية حديد فيه نن دهايا نسي نا كواكيد ألم مدرراجي ألسي صفة القانونية إني إجراتا لي نا دارفورين تاري إن ألا كي أيانا ويانا أو تاورين إنا نمان يينا محكمة دارفورين تحقيقات فيا نمان يينا وقوانان نقادينا نمان يينا أوامر قبدينا كرول نا أول محاكمة دارفورين قدية لي بيهي نا نادكي إنا كي يوم 6 شهر 10 عام 2025 لي نما يهي نا قدي ناسي انسي كمي ألي محمد ألي عبد الرحمن دوغالين كريا ألي كوشيب الكي جنينا وينا أو نصاب مداني ألي ينجي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا إن الكلا دارفورين قدي نتوين على محكمة فيها نيي نكي كن نتيجة كورو مران دارفورين قدية إن على لومبا بس ألبس ديلين كي كلا أوامر قبضي نتويا أجينتي ولكي إلى محكمة تبير تحقيقاتا تاري أسا كينا إن ديلين دارفور لي إن مدعي الآمي مكتب أكيدين فيها ديين تقرير رقم 42 لي على مجلس الأمن لقدي من كوي كي يوم 19 شهر 1 عام 2026 لي نا إن آنه على كيين نا تحقيقات كوي كلا يريمان على جنين نا فاشر إني نا إلنا كلا الدين توكو كيين نمان مدعي الآمين سور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقات كلا يريمان على جنين نا فاشر إني أسا كيين نا دويتيا إنما جيس إمباليتي محكمة الجنائية الدولية دارفورين جريمان علي كلا تويالي أسا كيكين جريمان كيوان وكوا سور ريغو نما إلاني نكيين نما معلومات سي دورول كاوي نكاين بلنغة تبونغو كوالي الكويل ألان محكمة جرغونغة لكورو نكونا دين تارين كيرسنغو نألي كوشيبين غدية لي كجيل ألفاغو نغدينغة أي غراري نكرول نا كاوني نا دارفور كوان سوتا نا دهايا المهمي ألان إنتاري إن
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات بجانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الولياء. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، كمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمع الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانة وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هما القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأت كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه. عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجامعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجامعات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته.

0: مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن النميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما أعرف ناس خليل عثمان وما بعرف إيه وإيه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرثها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاضها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
0: نعم
1: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمها بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي دارين يشتغلوا عليه.
0: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
1: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: المستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجة. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
3: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني. لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصفني. ما القلب ينصفني صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت. رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير. والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كان مخضر نضير. أما الحصل ليك ولا لي، مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا. وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، انا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر اعيش هجني، ما بقدر اعيش.
2: وفي هذه الصفحه اصدقائنا الاعزاء، هذه مساهمه من صديقه البرنامج ساره عبد الرحمن.
4: رغم احلامنا ووضوحنا والبساطه اللي فيها روحنا، لمينا الامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا. ستفنا بقي الهم نزوح، اي زول في كف روحه، اي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوح. خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، اي زول اللي غدر وفرة والنفس يا الله جرة. لأنه طعم الذلة مرة، واي زول لجبين وصرة وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاجي بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا. كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل فعل ما عمله بجهل. كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابة، كل بيوتنا قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا. فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد سألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه والفراديس علشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
2: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا.
5: بوح الناسكين أهواكي فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، فكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
2: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبيس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى لنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوي، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوي أيضا. قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب، يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا نزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهي على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لميتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كانت حوالي المرتال اللي هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أيه منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي ايه انتتك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وبصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو النبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جذوره في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني تد جذوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وهو سر الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. إذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
12: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو،
11: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
12: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا وهذا موجود في الأمور التي كتبت عن اليوم العالمي للنوبيين في أنه العدد 7 له ميزته بين الأعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أن كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ذلك. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
11: أستاذ مرغني دياشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو، خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة؟ وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
12: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان اللي أقيم لي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح،
13: سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
11: أستاذنا مرغني ديشاب، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برامج المنصات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
13: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في أن يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
11: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
13: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانها الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي، ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر، أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
11: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسرة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبطل الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتكلم غياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان، أو منطقة كردفان هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي، إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خارج من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً قاعدة الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون. بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضو ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت أعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل حرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ما

0: لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية، يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي هي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم كيف كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاية الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلاء الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع، يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإن نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر، يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضه ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها. يعني
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟

0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدأت، تم توثيق بتاع إنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف واحد.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات، سكنات عسكرية، وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من الأطراف المسلحة، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة، هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايه النيل الازرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليله، برضو الناس ما عارفه عنهم حاجه. دي حالات كثيره موثقه، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كميه من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب الاتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المنصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا،
1: حق أساسي
0: باقاً. حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضو ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دارين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا، يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا، ده شكل حماية للناس إنهم ينخرطوا
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بيحصل تحصل للناس في الحرب وتحصل للأعيان المدنية برضو. فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية يعني. يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: وأكيد يعني. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء. كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات بجانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، الأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس وبنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: رسالاكي إطار وإيمة حملة رادي دوبانغا وغيغينة وجهنيغي كي إيمة إيلانات كوي خدمة عامة كي جدي رادي دوبانغا تيغوي أو تيري نبهي ديغي بإنو ترجمكي يعني لازم لاحزيبه وإينا الاعتبار دو تبيبه بإنو باريغوي إردا كسريكي كي سجلته يجي وكيغا كي نشرة إزائيه يقدميني وكيغا موجات كوي إيمة تتيه برره كده بسيني في اي بدايه حلقه بانه رادي دوبانغا باريغوي نشرنيغي مسؤوليه تبرو برنامج كي اركده استنديني معلومات كوي اما ام محكمه جنايه دوليغو ويغنه بسينيغي كيغا لاغراض التوعيه والاعلام كوي ام امغدي تردون الغاغيا كده وكيغا يعني تيغوي كده اكسينيغي سجل كوي ام ام محكمه جنايه دوليكي خصوص غريه دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إذا إدوس رادي دوبانغا كي دوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويغينا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوابي وسائق تيبيغا معلومات تيبيغا قوابي قدمي بي
1: المحكمة الجنائية الدولية.
0: الجزء الأول. المحكمة الجنائية الدولية وقرية دارفور كيجي والدور قوة إما عدالة دولية كيجي. برنامج كي تحت إطار قوة إما سلسلة إزائية بإنو التحقيقات قوة المحكمة الجنائية الدولية ويجينا قرية دارفور كيتري كبدورة كده وياري. مجلس الأمن قوة إما أمم المتحدة التابعي تعتمدينيكي بإنه في يوم 31/2005 قرار 1593/2005 كاري بإنه ملف كوي دارفور كي دارفور سودان كي غوينا مدة عام كوي محكمة جناية دولية كيغير غوينا أحالينا كي وقرار كي تيغوي شمليني كي جرائم كوي دنا دارفور دو أمي كيني كي من شهري سبع 2002 دو وووي مدة عام جوجو غوينه في يوم 6/6/2005 تحقيقات إما محكمة جناية دولية وغوينه بدأينه دارفور دو إما تتيري كبدورة كده إما تجد بسني محكمة جناية دولية طبعا محكمة دولية غنه وداي ما غنه وانشاي غنه سبب كوي كده انشاي غنه بإنه أو حاكم غنه وكيغا دولة على غبي كده أخطر جرائم غوي قانون دولي وغوينا أو عقبيني جريمة إبادة جماعية كيرو وجرائم حربتو وجرائم ضد الإنسانية دو وجريمة إدوان كيروي مكتب كوي مدى عام كي تيكي ده مسليني في إما بر جهاز مستقل جنا لكن محكم ارتابي ودور روغو بإنو بر معلومات قدمينا كيكي أوي بريكي ديغا بردو قدمينا كيكي حل لغنا وبرود غوينا تحقيقا كنا وبعدا غدي غوينا اذا ما عير غو قانونيه استوفيتين بعدك غادي غوينا قدمينا كيدي ومنطلق كره بانه عداله دوليه يعني بس يعني او حاكمينا بروساندو يعني ما باختصر لكن ايضا بانه يعني لازم سجل قضايق موثقته جه ومسؤوليه غو جنايه او كنيغرا كيغا حددته وحتى اوغي دهاي اغرا ومجتمع كوغو محل دناك يجيغي جريمة بيجيو كتايجي كيغا درر غوي بيجيو كاريجي بسيفة رسمية دو إجراءات قانونية لازم بروغات تايرا وكيغا تيغوي كيدا التوريتايجي بإنو يعني ودي غوي إما دنا دارفور دو تايريجي أكتر من 20 سنة بإنو تحقيقات كوي محكمة كيدا غويجينيجي وأوامر قبض غوي أمتي كيدا كاريجي واتيغو إما حاليين دو كيدا ساونيجي بإنو إطار غوي حالة دارفور كيجي أخيرا برغويجينا يعني إنجاز تاريخي كيني وكيغا في يوم 6/10/2025 دائرة ابتدائيو غوي أولى محكمة جنائية كيجي غويجينا علي محمد علي عبد الرحمن أوسو كو أغاني كوشب كنو غوردو برغويغينه بيجي وغي حكم كاره يعني مزنبي وكيغا سبا جرين تهمة جرائم غو إما حرب كي تايرغرو جرائم ضد الإنسانية غرو واتيغوي كده كسرغي بإنو يعني محكمة غي دنا توها توكينا تي ملمستو كده كسر لكن بعد ما أوغي حكم تي تي أمتي وادي تي لكن ملف كو إما دارفور كي ما بس أوامر قبض غوي أو بغير كاري برور ساونو أو جرينو كوي توك سنة بعدك باري توك نص لكن تحقيقي متواصل لي بروساندو في شهر 7/2023 مدة عامو محكمة جناية دولية كي مكتب بغورو غيغيني تحقيقات برايغيني تحقيقات برايغيني كي إما جرائم غوي أدايات إما مسلحة يوم 15/4/2023 كوي وي غيغيني جيشكرو قوات مسلحة سودانية وقوات الدعم السريع غيغيني ويكو غوي سريغي وكل القوات الإمام دنام بر دي رسول المتحالف فيه تيوى إمام مكتب مدير أمغو عكدينيه بإنو التقرير روغوي نمرة 2/42 دو ويجينا مجلس الأمن كيبينا كيكي وكيغا يوم 19/1/2026 دو ويجينا قدمينيه كي بإنو أنشطة غوغوي تحقيقي إمام جرائم جنينرو فاشر دو ومناطق كوي حوليوي او مناطق کو سکول غرب دارفور دی جرو شمال دارفور دی جرو کی تاگی کو گی مواصل لی وفي نفس الوقت کی بینو تغرير گی ایر کی دے عشیری گی نگی بینو نائب مدعی عام کی گوی گی نے بطریقہ رسمیان دو علنر بینو تحقیق کو جرائم گوی جنینر تیر گرو فاشر دو تیر گرو کی تحقیق بگی گو برا گی نگی وکی مانا گو نرائی بإنه المحكمة الجنائية الدولية أعمال لغوي دارفور كي دنا كنا توقت يغرو وحالياً دو إميجي سوكو بر استمرغينة واسلغينة معلومات إميجا سوكو دا جمعيني وفي الحلقة غوي إميجا كساري تيغوي كيرا نقليني بإنه يعني إطار مؤسسي دا تبير بإنه محكمة لازم فرصة أكي كل القضايا قدامور جيجي لازم تبقينون ديرو وبالخصوص قديوة إما علي كوشب كيجي أو طورو تدور قدائي جيجي بإنو قاديجي مرارن وتكرارن دو قرارات أصدرقيني وإما قديجي أركدة تايريجي ضروري خالص بإنو أصوات كوي دارفورين كيجي لازم تاندون ديرو وأوغي دهايا نوي غرو أهلو غرو أو أكيه كسر غرو ومجتمع محلي جرو كي سكو لازم تواصل كنا إشان عمل جرو استمرته وباري سكو توكسن دي
1: المحكمة الجنائية الدولية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حق للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيديل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه. عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أقطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، ودي 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتنا التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو داري يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوش في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي، زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف للمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعيين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الانقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على انقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية

0: هي بيقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم
0: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لانها حتضطر توجه برامج السياسيه لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي اللي دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليها. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

إلى المستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعامل وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او

0: بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
1: سامعين الأعزاء أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
2: لا بعدك بفرحني ولا بربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وشق بردي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصفني. ما القلب ينصفني صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كام وخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرك كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا تشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
1: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
3: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه أي زول شايل جروحه ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاجي بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل فعل ما عمله بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابه، كل بيوتنا قفلنا بابه، كل بيوتنا فقدنا بابه، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابة، لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح. قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا، هستي من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد سألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه، والفراديس اللي عشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
1: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا.
4: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سقطت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين. أهواك هل تتساءلين؟ أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، فكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون. أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون. أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين. أهواك هل تتساءلين؟ يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
1: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع. دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد الطريق إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصه كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبه او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقميه لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 00 4 7 0.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. قرابة 4 وقيلة 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا نزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هذا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى جانا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني. العذاب هنا اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كتير بل انه بتعبل يعني، بس أم بتعبل وبتعبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لميتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني. لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل، كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرأة اللي هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم المرضي العالمي، وبصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو النبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ولادة الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جذورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني قد جذوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. ووصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ طبعا عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. إذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه لتوثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
12: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب، هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
11: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
12: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7، رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمه عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا وهذا موجود في الأمور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين في أن العدد 7 له ميزته بين الأعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرقد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ديل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
11: أستاذ مرغني دشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو، خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة؟ وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
12: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو. كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك، النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية، لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا، وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم. لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتداشت عند البرقد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح،
13: صيفرة في اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر وبنحاول إنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت إنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
11: أستاذنا مرغن الديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج الملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
13: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرغت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شمو دكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب، وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا. يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
11: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
13: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانها الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
11: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا حي تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيبارسوا في العمل التعاوني، هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا اتصلوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة انه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المنظروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوش في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
0: نعم.
1: على الرغم من ان المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة.

0: نظام الاقتصاد الرأسمالي. في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها يختار هما النظام بتاعهم الاقتصاد دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم عبر اثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلالها نبض الحروف.

0: في أولى صفحات دفتر مشاعر هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
1: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق برضي معاك وما القلب ينصحني، سنين والحزن ماليني. لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات، نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل، ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كان مخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. أنت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى، زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيد هجني، ما بقدر أعيد.
0: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
2: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين ولوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول اللي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاجي بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل شفنا كيف العم يذل، شفنا كم كان الجهل فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابة، كل بيوتنا قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابة، لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح. قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا، حسي من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح. نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه، والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، مصر عن الحرب والنزول.
0: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
3: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين. أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين. أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون. أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون. أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين. أهواك هل تتساءلين يا بعضاهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
0: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع. دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى لنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا نزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هذا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاعت حبل وبتاعت حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر انتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان انه يرفعوا للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة، حساب العربية ساعت هو بيحتاج لميت 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كانت حوالي المرتال اللي هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أسني بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
10: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وبصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهنا النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني تد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وصل الرقم 7، ومن أين نبعث فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
11: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
10: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
11: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا وهذا موجود في الأمور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين في أنه العدد 7 له ميزته بين الأعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى إنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ذل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
10: أستاذ مرغني دياشاب يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة؟ وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
11: فيما يخص باللغة النوبية المهرجان اللي أقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا إنه نحاول إنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر ولا نقول المصريين طبعا في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية عندهم المصريين هناك النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم. لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتداشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح
12: سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر وبنحاول إنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت إنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
10: أستاذنا مرغن الديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج الملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة من الرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
12: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرغت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد، لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
10: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
12: في هذا السؤال نحن نعتقد أن المهرجان الذي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
10: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا حيث تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: عناوين الأخبار من راديو ذا بنغال يوم الجمعة الموافق 10 يوليو عام 2026. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدة 90 يوما. المبعوث الأممي ونائبة مدعي الجنائية الدولية يبحثان في تشاد تطورات الوضع في السودان ومسارات العدالة. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول المحكمة الجنائية تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبة شركة إماراتية. الأمم المتحدة أدلة جديدة تعزز ارتكاب الدعم السريع بعد جمعية في الفشر. الأوبية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود. الحكومة تعلن التزامها بإعادة الخدمات وتهيئة البيئة لعودة الحياة لمدينة الكرموك. ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا بغرب كردفان وتسجيل 55 حالة إصابة غرب بارا. غرفة طواري دار حمر تؤكد ظهور 6 حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا داخل مدينة النهود. إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه لإنجاح الموسم الزراعي. اكتمال تطهير 750 ألف متر مكعب من قنوات الري الرئيسية بمشروع الجزيرة. السودان والفاو يوقعان اتفاقا لحشد استثمارات زراعية بقيمة 616 مليون دولار. الجنيه السوداني يعاود التراجع الحاد أمام العملات الأجنبية رغم ضخ البنك المركزي للنقد الأجنبي. محلية منواشي تختتم مؤتمر التعايش السلمي وحماية الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور. تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين بمنطقة مرتال في طويلة واستقرار في الأوضاع الأمنية بمحلية كتم بشمال دارفور. إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة بولاية الجزيرة للعام 2025 بنسبة نجاح 88.4%. ولاية الخرطوم تدفع بعشرة دوريات مشتركة لتأمين شارع شريان الشمال لتأمين الطريق والحد من الجرائم. تراجع إصابة الزايدة الدودية بشرق سنار من 50 حالة إلى حالتين يوميا وإفاء المرضى من رسوم العمليات. نادي المريخ يعتذر عن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة سيكافا ويعلن إقامة عسكر إعدادي في رواندا تحضيرا للموسم الجديد.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين منهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسترة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحبا بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبدأ الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير أنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حالياً قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية، حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها، يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه نوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال، يعني خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً قاعدة الإحصائيات هي عبارة عن 6 مليون فاصل

0: المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلاً في الفترات الأولى أعداد كبيرة جداً من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
1: طب الان استاذه خالده اللي انا بدفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الاخيره، و الآن مثلاً في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريباً سنتين.
1: بالمعدل نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاية الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوالي أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان باستثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلة الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن

0: العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 200، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات. لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد، وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإن نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية. الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس، بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات، وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط. وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال: متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وماذا الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت، تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعاً الاستهداف كان من كل الأطراف وليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة يعني، إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة.
1: أطراف الحرب المتعددة. نعم.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعاً من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية، وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول أنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين، واستقد زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة: اختطاف، قتل، وتعذيب، و و و و وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة
0: نعم.
1: مدنية، كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني، واعتبار المعلمين برضو مدنيين وكل العاملين في التعليم هم مدنيين يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنما تجيف أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعتها بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعتها بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. يعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا انهم هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضه الدعم النفسي والاجتماعي وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني. وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف يعني كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد. أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة. يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب يعني. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اللون سانجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد دلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا نا كوان أي سينكين واسيلين كيني نكي معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالك كورانا رسميا
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: محكمة الجنائية الدولية نا عدالة الدولية دارفور لي يوم 31 شهر 3 عام 2005 لي مجلس الأمن أمم المتحدة قرار رقم 1593 رانا نسكي دارفورين قديسي حويلين فيها محكمة الجنائية الدولية مدى إلي نا إن قرارين جريمين أكلاسيس شاملين فيها على هلا إني دارفور من يوم واحد شهر سبا عام 2002 لي نمكي يوم ستة شهر ستة عام 2005 لي مدى الآم محكمة الجنائية الدولية دارفورين سيقديين تحقيقة فولي محكمة الجنائية الدولية على محاكمة دولية نا إدين كوي على انكواس أفراتسي حاكمين فيها نا دولة سيئبا كلا جريمة عن أبان على قانون الدولين دوكين إنا جرائم الحربسي نا جرائم ضد الإنسانية نا جرائم الأدوانسي نا إن محكمة نظام لي مدعي العام الجهة مستقلة ندين تاري على معلومات ضرور فيها نحلل لنسي فيها نتحقيقات فيها نقدية كتسيقدي من فيها أسا شروط قانونية مكين نإنجيس باليتي عدالة الدولية إن على لومبا ألبس ديلين وقوبة لي كيريل على دوك سجل القانون كوين فيه نأفرات مسؤولية حديد فيه نن دهايا نسي نا كواكيد ألم مدرراجي ألسي صفة القانونية إني إجرات لي نا دارفورين تاري إن ألا كي أيانا ويانا أو تاويرين إنا نمان يينا محكمة دارفورين تحقيقات فيا نمان يينا وقوانان نقادينا نمان يينا أوامر قبدينا كرول نا أول محاكمة دارفورين قدية لي بيهي نا نادكي إنا كي يوم ستة شهر عشر عام 2025 لي نمايهي نا قدي ناسي انسي كمي ألي محمد ألي عبد الرحمن دوغالين كريا ألي كوشيب الكي جنينا ويانا أو نصاب مداني ألي ينجي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا إن الكلا دارفورين قدي نتوين على محكمة فيها نيهي نكي كنتي يكورو مران دارفورين قدية إن على لومبا بس ألبس ديلين كيكيلا أوامر قبدين أتويا أغينتي ولكي إلى محكمة تبير تحقيقاتا تاري أسكينا إن ديلين دارفور لي إن مدعي الآمي مكتب أكيدين فيها ديين تقرير رقم 42 لي على مجلس الأمن لقدي منكوي كي يوم 19 شهر واحد عام 2026 لي نا إن آنغي على كين نتحقيقات كوي كلا يريمان على جنين نفاشر إني نا إلنا كلا الدين توقع كين نمان مدعي الآمين سور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقات كلا يريمان على جنين نفاشر إني أسا كينا ندويتيا إنما جس إمباليتي محكمة الجنائية الدولية دارفورين جريمان علي كلا تويالي أسا كيكين جريمان كيوان وكوا سور ريغو نما إلاني نكين نما معلومات سي دورول كاوي نكاين بلنغا تبونغو كوالي الكويل ألان محكمة جرغونغا لكورو نكونا دين تارين كيرسنغو نألي كوشيبين غدية لي كغيل ألفاغو نغدينغا أي غراري نكرول نكاوني ندارفور كوان سوتا ندهايا نغان المهمي ألان إنتاري إن
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وقامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم ترعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجزرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
2: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكون الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة، الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهرت تاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
2: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
2: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمها لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
2: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلالها نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
4: لا بعدك بفرحني ولا بربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أتعب وأشقى برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. اتخاصمنا كم مرات واتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات، نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل، ترجع ثاني تجهلني وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت

0: رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كام مخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى، زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
1: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
2: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا، ما عرفنا وين لوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوحه، عد يومه دموع نوح، طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا، وكنا للأحلام طموح، لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح، كنا ما عارفين مصيرنا، حاجة بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل، شفنا كيف العم يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح، فقدنا غريتنا وشبابة، كل بيوتنا فقد قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا، فقدنا يما وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابة، لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح، قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه، مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه، والفراديس اللي عشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
1: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
3: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، فكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
1: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم طبعا. طابت أوقاتكم وإلى لقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا. قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إذا زرت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا ده، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بدي يروح لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا. اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لميتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل، كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرأة اللي هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم متخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، والبساطة في يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين وحفظت إرث إنساني قد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. ووصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
12: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
11: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
12: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا, وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين, في انه العدد 7 له ميزته بين الاعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان و جبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أن كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة دل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
11: أستاذ مرغن الجشاب, يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية, وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة, وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين إن أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
12: فيما يخص باللغة النوبية, المهرجان اللي أقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا إنه نحاول إنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر, ولا نقول المصريين طبعا, في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية عندهم المصريين هناك, النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا, وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم, لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح,
13: سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
11: أستاذنا مرغني ديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج الملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة من الرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
13: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شوم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر مرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
11: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
13: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانها الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
11: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبندا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا حي تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان، الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين، شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء السادس بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أنه المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلاً عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمد الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، ما سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين معيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين من ضمنهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موثقة في اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نبدت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟

0: هي اعتراف تملك السلاح ما عنده أخلاق أصلاً. لو كان عندهم أخلاق أصلاً ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلاً ما عندهم أخلاق هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان. هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال ونتكلم غياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة. في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاع سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان. هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
1: طب الان استاذه خالده، اللي انا بدفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل حرب الاخيره، والان مثلا في الثلاث سنوات الاخيره فقدوا اكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: سنتين. بالمعدل نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال ديل للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلاً بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: باقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان باستثناء ولاية شمال دارفور، وما كلها ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا بيجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاع الإحباط، وبرضه ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت ثلاث سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا خمسة عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا ثلث المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف وليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة. نعم
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس، المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم كنا نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول أنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت ل معتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من من الحرص على المدارس أثناء الصراعات. برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا،
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. يعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعند الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة، وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول لحق التعليم بيخلي أنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا بيتم تجنيدهم. وبرضه ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: الانتحار. وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوى المشتركة تنسحب من المدينة. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي استعادة قوات الدعم السريع من منطقة بير سليبة بغرب دارفور. القوات المسلحة السودانية تصد هجوما على منطقتي ديم سعد ويارا في النيل الأزرق. قائد الفرقة الرابعة مشاه بإقليم النيل الأزرق يعلن استمرار العمليات العسكرية في الإقليم. البرهان يعين 6 قضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية. الاتحاد الأوروبي يطالب قوات الدعم السريع بوقف عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض. استمرار الجدال الواسع بشأن موافقة مجلس السيادة على هدنة لمدة 90 يوما. تركيا تعلن دعمها لموقف الحكومة السودانية باشتراط انسحاب الدعم السريع من كافة المدن والمناطق قبل الهدنة. تحالف قوات أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار يوقع مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية. إصابة طبيب وتقني مختبرات في كسلة بطلقات نارية في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم. مسلحون يطلقون النار على دفار مصنع زبادي بريف غرب كسلة على الطريق القومي نهار أمس. استمرار إضراب معلمي كسلة للأسبوع السادس دون أن تلوح على الأفق أي حلول. سفير دولة قطر لدى السودان يعلن عن عودة السفارة القطرية إلى مقرها بالخرطوم خلال الشهر المقبل. واشنطن تتهم القوات المسلحة باستخدام كلور كسلاح كيميائي وترفض اعتبار اللجنة التي شكلتها الحكومة بديلا عن آليات التحقيق الدولية. يونيسف 500,000 مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض بسبب القتال. وزير الخارجية المصري يبحث مع مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم تفشي وباء الكوليرا في السودان مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح وبداية موسم الأمطار. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع في السودان لاحترام القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وفاة طفلين سودانيين يوم الخميس الماضي بمعسكر أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول والأمطار. تدمير مرافق عامة في مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب الرياح. حصار خانق لمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد التشاديين في المعسكر. لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم تعلن عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفاتا بمنطقة السوق المركزي والمحلي. وأخيرا مستمعينا الكرام، محافظ بنك السودان صندوق ضمان الودائع يعود إلى الخرطوم بقانون جديد وصلاحيات أوسع.

0: إلّا أسانين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين قرط ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ينّي نإن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نإن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دبانغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا نكوان أيسين كين واسلين كيني نكي معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالك كورانا رسميا
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: محكمة الجنائية الدولية نا عدالة الدولية دارفور لي يوم 31 شهر 3 عام 2005 لي مجلس الأمن أمم المتحدة قرار رقم 1593 رانا نسكي دارفورين قديسي حويلين فيها محكمة الجنائية الدولية مدى إلي نا إن قرارين جريمين أكلاسيس شاملين فيها على هلا إني دارفور من يوم 1 شهر 7 عام 2002 لي نمكي يوم 6 شهر 6 عام 2005 لي مدى الآم محكمة الجنائية الدولية دارفورين سيقدية تحقيقة فولي محكمة الجنائية الدولية على محاكمة دولية نا إدين كوي ألانكوا أفرتسي حاكمين فيها نا دولة سيئبا كلا جريمة عن أبان على قانون الدولين دوكين إنا جرائم الحربسي نا جرائم ضد الإنسانية نا جرائم الأدوانسي نا إن محكمة نظام لي مدعي العام الجهة مستقلة نا دين تاري ألان معلومات ضرور فيها نا حل لنسي فيها نا تحقيقات فيها نا قدية كتسي قدية من فيها أسا شروط قانونية نكين نا إنجيس باليتي عدالة الدولية إنا لا لومبا ألبس ديلين وقوبات لي كيريل على دوك سجل القانون كوين في نا أفراد مسؤولية حديد في نان دهايا ناسي نا كواكيد ألم مدرراجي ألسي صفة القانونية إني إجرات لي نا دارفورين تاري إن ألا كي أيانا ويانا أو تاورين إنا نمان يينا محكمة دارفورين تحقيقات فيا نمان يينا وقوانان نقادينا نمان يينا أوامر قبضينا كرول نا أول محاكمة دارفورين قدية لي باي يينا نادكي إنا كي يوم 6 شهر 10 عام 2025 لي نمان يينا قدينا سي انتكمي ألي محمد ألي عبد الرحمن دوغالين كريا ألي كوشيب الكي جنينا وينا أو نسابي موداني ألي ينجي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا إن الكلا دارفورين قدينا تويان على محكمة فيها نيي نكي كنتيجة كورو مران دارفورين قدية إن على لومبا بس ألبس ديلين كيكيلا أوامر قبضينا تويا أجينتي ولكي إلى محكمة تبير تحقيقاتا تاري أسكينا إن ديلين دارفور لي إن مدعي الأمين مكتب أكيدين فيها ديين تقرير رقم 42 لي على مجلس الأمن لقدي من كوي كي يوم 19 شهر 1 عام 2026 لي نا إن آنه على كين نتحقيقة كوي كلا يريم عن على جنينة نفاشر إني نألنا كلا الدين توقع كين نمان مدى الأمين صور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقة كلا يريم عن على جنينة نفاشر إني أسا كين عن دويتيا إنما جس إمباليتي محكمة جنائية دولية دارفورين جريم عالي كلا تويالي أسا كين جريم عن كيوان وكوا صور ريغو نما إلاني نكين نما معلومات سيدو رول كاوي نكاين بلين تبونو كوالي الكويل ألان محكمة جرغونا لكورو نكونا دين تارين كيرسنو نألي كوشيبين غديالي كجيل ألفاغو نغدين أي غراري نكرول na kawungi na Darfur kwan sota na dahayangang almuhimi alang intari ing.
1: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: سليبة.
2: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
3: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقاة داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب العبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة، والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شعب الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا، راديو
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش

مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-004-70.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسترة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي إم إذا نبطت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في أطراف، الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد التقرير

0: التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
1: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع، برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
0: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
1: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024، يعني الفترة الزمنية ده قصيرة. عشان إحنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحالة مستمرة، أنا أعتقد إنه العدد أكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب أو تلميذ أو طفل، العدد أكبر بكثير لأنه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
0: طب كيف أطراف الحرب أو الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
1: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد، من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
0: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
1: الأطراف أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان، أو منطقة كردفان هي من المناطق الملتهبة.
0: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
1: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي، إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات دي، المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها، يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
0: لكن هو هو, هو هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
1: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023، وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلاً خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
0: طب الان استاذه خالده، اللي انا بدفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الاخيره، و الآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
1: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا سنتين.
0: بالمعدل نعم
1: يعني
0: أيوة
1: بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضو بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلاً بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي دي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
0: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
1: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوالي أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
0: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
1: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان باستثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلاء الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
0: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
1: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات. ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية. الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط. وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
0: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
1: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
0: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف واحد،
1: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة يعني. إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
0: أطراف الحرب المتعددة
1: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
0: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين،
1: هم كنا نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
0: هل جرى بما انه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس الى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
1: انا متاكده من تقارير بتقول انه في ناس يعني اهتمت ممارسه جرائم جنسيه داخل بحق الطالبات داخل المدارس، يعني من الاطراف المسلحه، وتم قتل. انا يعني لصيقه، او انا عضو لجنه المعلمين السودانيين ولجنه المعلمين السودانيين، واستقت زي اكثر من حالات بتاعه اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمه عشان كانت تسال من ولدها من القوات، من واحده من القوات المسلحه، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسه، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليله نحن يعني مفقودين، بالنسبه لنا في معلمين مفقودين في كميه، عدد كبير من الاطفال
0: خطفوا المعلمين من المدارس.
1: لا، تم اختطاف معلمين، لان المعلمين دائما بيكونوا في اي منطقه هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايه النيل الازرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليله، برضو الناس ما عارفه عنهم حاجه. دي حالات كثيره موثقه، اختطاف، قتل، وتعذيب، و و و و وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كميه من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
0: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
1: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المنصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلاً،
0: حق أساسي
1: باقاً حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانتهاكات.
0: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
1: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعتها في التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعتها بتاعت الرصد، وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية. وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق، ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام، ممكن توثيقها يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في توثيق الانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوسيع وهم قاعدين يوسعوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة، العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
0: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
1: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنهم هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
0: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
1: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا، عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا، ده شكل حماية للناس إنهم ينخرطوا
0: هو التقارير صراحة، لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
1: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعياد المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية يعني، يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة، تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
0: التحارب. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تعني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: Risala ki itar wa ime hamla radi dobanga wu wigine wa jihinigi ki ime eiranat koi khidma ama ki gidi radi dobanga tigoy o tire na behedigi bi innu tarjamagi yani lazim lahizebe wa enal etibardu tabibe bi innu barigo irda kasiriki ki sajilita eji wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga mojat koi ime titi برره كده بسيني في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي ار كده استنديني معلومات كوي آما يمي محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيغي كيغا لأغراد التوئية والإعلامغو يمي آمغيدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده أكسينيغي سجيلغو آما يمي محكمة جناية دوليغي خصوص gariyar darfur kigi ki yani mashura qanuniyya dos wa kiga mawqif iza idos radi dobanga kidos wal gharad ko imi bariki ki bi inno mahkama jinaya dole guigina sharayine wa daigine nunner afratu oru wa aslite wa owe muttahamingi nunner yani betariga rasmiyar qanawatki guwabe wasaiqi tibiga malumati tibiga guwabe gaddimebi
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: الجزء الثاني مجال قوي محكمة وكيدة تيجي تبقينيجي بإنو قدية علي كوشيب كيجي أهمية وغي بإنو دارفوري صوتوغو سوكو تاندونج ديرو وبرنامج كي إطار يعني سلسلة بتاع حلقات قويجينة كويا ننر تحقيقات كوي محكمة الجنائية الدولية قدية دارفور كيجي كي قويجينة وداعيني تيغو ايما كده مسلينيجي بيينو قديا علي محمد علي عبد الرحمن اوسو كو علي كوشبتو اغنيجي يعني كي دانا مرحلة مهم خالصي انبيغو ايما كما جناية دولي كيجي وخاصة قديا دارفور كيجي بيينو كي اول قديا من يعني قدد قدايا دارفور كي محكمة قدامدو كي بيجي نجيجي بيينو اجراتكو التحقيق كيجيري وامر قبض كيجيري وكيغا ارتي مرحلة لخد ما حكم ويجينا صدرقيني كي انجاسي وكيغا بإنو عبد الرحمن أو علي كوشيب كي في وقت الحالي محكمة جناية دولية بارجي ويوم 9/6/2020 دائرة ابتدائية أولى محكمة كي بإنو في يوم 6/10/2025 حاكمينا بإنو برغي مزنب بي وكيغا 27 تهمة منهم جرائم حارب كيرو وجرائم ضد الإنسانيرو وفي يوم 9/12/2025 محكمة قوينة علي كوشيب 20 سنة قوينة حاكمينة وكيغا مدة قوي بردنا سجن دو جيغي تو قوينة مدة تو خاسمينة وإما قديغي بعد ما حكم صدرقينة مرحلة تيه جيغي بإنو محاكمة توقيني لكن إجراءات قوي قدائية ما زال مستمرة وكيغا إجراءات قويمة استيناف كيرو بعد ما حكم نتقيني وبعد ما بر وغباكي كيجي وفي نفس الوقت كيغا يعني عملية قوي أو عوديني وبعد ما دائرة ابتدائية قويني حكم نتقيني بإنو في يوم 9/12/2025 قويني مذكرات تعويلات كي قويني قدميني وكيغا في نفس الوقت يعني بإنو ديراغوي كوغوغي استناف ويجينا كني وكيغا في شهر 1/2/2026 دائرة قويمة استناف كيغي ويجينا حكم صدرقيني وحكم مغاورة يوم 11/3/2026 وقرر قوي بإنو تريق قوي دهايا قويجينا شاركينا ومشاركة كيغا مشاركة بإنو استناف باري قوي قدمتايجي وغباء وكي كيغرا كي حق ده بإنو شاركيني ومن الناحية العملية غي برضو جديغي إما مرحلة محاكمة كتية ومراحل جي إما قانونية غي وكيغا حتى ما إدانا باري تايرغي كي بإنو استناف حكم غوي إما كي كيغي كي بإنو يعني برغا نفس الوقت مستمري وكيغا يعني إطار عمل خاص التدابير كينا ونونر أوغي يعني الدرري تايغي بإنو عوديغينا وفي نفس الوقت مكتب قوي مدعي عام محكمة جناية الدولية ويجينا تحقيقي واصلينا وجرائم قويمة حاليا دو دارفور دو تاريغرا كي مواصل لي بوراسان دو صوتكو إما دارفور كي سوكو مراحل قويمة محكمة قويمة إمبيكو ديريغي يعني لازم أهمية أكوري كي دون ديرو وفي نفس الوقت حوار قرو مجتمع محلي قوي الدرريتايغي وإمبيكو روغا واصلية دا وكي دائما إطار إما محكمة عمل قوي قويمة قرية دارفور كي ديري بغيري رسالة قيمة واتي بينو مساءلة غرو حكم غرو حقيقي تيرو إلا بمشاركة بتاع أوغي سوكو شاركيكينا شهراتو كيكي والتوسيق بريكي ديغا كيكي وفي نفس الوقت أوغي أكي كسر غرا بروغا كار إفادا كيكي وناجين غرا وكيغا قنوات يعني موسوقا غني وكيغا تواصل مجتمع وإما محل تيدي بري بس يعني محكمة كرير توقنو ومن خلال كي بينو معلومات كا إتبادلية ده وطريقو معلومات إتبادلية ديگرا بينو بطريقة أماندو دي ده وطيقو بغيرسي ده إديگي بينو صوتكو دارفورو كيگي يعني توقوي كور مهم دو إدي باري من نادو وخاصة نيمة غريه ويمة جيگي وكيگا يعني أهم حاجة توقوي قوة ده يعني إمبغرو سيديگي صوتكو نو تاندون ديرو ومعلومات كو إيمة مجتمعات محلي كو إيمة درريتا يجرو و افراد توغي سوكو كي محكمه سايدين نونر جريمهغي تايريس ونونر اديلاغرا حفزيد ونونر ا تحقيقو توي غورا ديديغرا غورا واسليده واتيكو ايما مكتب مدى عامغو غيغنا اكيدغني اخر مره بينو امبيغوغي يعني تحقيقي كي امبيغوي جرائم غو تايريغي وخاصه اخر جرائم ايما كوغو اخرغي وغينا كغدايغي خاصه في الجنن والفاشر وايامغو ايما كساريغي حلقات أمتي كي غا نونر إمبغلو دا تبيدي سي ونونر يعني أصواتكو إما دارفوري كي غرا تاندي وكي غا يعني جزوي لا يتجزع من العمل كورو دي ونونر معلومات إتبادلية دي وصاحي كورو واتيغوي تكبر إمبغلو سي دي وكي غا عبر القنوات كو إما الرسمية محكمة كي دي
1: المحكمة الجنائية الدولية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوى المشتركة تنسحب من المدينة. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي استعادة قوات الدعم السريع منطقة بير سليبة بغرب دارفور. القوات المسلحة السودانية تصد هجوما على منطقتي ديم سعد ويارا في النيل الأزرق. قائد الفرقة الرابعة مشاه بإقليم النيل الأزرق يعلن استمرار العمليات العسكرية في الإقليم. البرهان يعين 6 قضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية. الاتحاد الأوروبي يطالب قوات الدعم السريع بوقف عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض. استمرار الجدال الواسع بشأن موافقة مجلس السيادة على هدنة لمدة 90 يوما. تركيا تعلن دعمها لموقف الحكومة السودانية باشتراط انسحاب الدعم السريع من كافة المدن والمناطق قبل الهدنة. تحالف قوات أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار يوقع مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية. إصابة طبيب وتقني مختبرات في كسلة بطلقات نارية في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم. مسلحون يطلقون النار على دفار مصنع زبادي بريف غرب كسلة على الطريق القومي نهار أمس. استمرار إضراب معلمي كسلة للأسبوع السادس دون أن تلوح على الأفق أي حلول. سفير دولة قطر لدى السودان يعلن عن عودة السفارة القطرية إلى مقرها بالخرطوم خلال الشهر المقبل. واشنطن تتهم القوات المسلحة باستخدام كلور كسلاح كيميائي وترفض اعتبار اللجنة التي شكلتها الحكومة بديلا عن آليات التحقيق الدولية. يونيسف 500,000 مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض بسبب القتال. وزير الخارجية المصري يبحث مع مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم تفشي وباء الكوليرا في السودان مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح وبداية موسم الأمطار. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع في السودان لاحترام القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وفاة طفلين سودانيين يوم الخميس الماضي بمعسكر أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول والأمطار. تدمير مرافق عامة في مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب الرياح. حصار خانق لمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد التشاديين في المعسكر. لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم تعلن عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفاتا بمنطقة السوق المركزي والمحلي. وأخيرا مستمعينا الكرام، محافظ بنك السودان صندوق ضمان الودائع يعود إلى الخرطوم بقانون جديد وصلاحيات أوسع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دفنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، والتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بس مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية ريفي كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد
0: المسؤول. أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب العبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الانتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة، والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيب الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نغرب وهيتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط، أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا

0: خبر الأخير في النشرة، دشن محافظ بنك السودان المركزي أمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين من ضمنهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحبا بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات

0: رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة. لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني، قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار وبرضو في تغارير، لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها. لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحالة مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. هم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش مثلا المناطق بتاعت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان هي من المناطق المنتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني في حتة قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلاً خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضو ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
1: طب الان استاذه خالده اللي انا بدفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الاخيره، والان مثلا في الثلاث سنوات الاخيره فقدوا اكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغره هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تاثر على المسارات الاكاديميه والشهادات لقدام يعني للامام؟
0: يعني انا ما اعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا سنتين.
1: بالمعدل نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1,000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية مثلاً الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين، ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات تحت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضو بدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني هتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوالي أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان باستثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلة الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع، يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا بيجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف ليس من طرف عين،
0: كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف يعني متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة. نعم
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس، المدارس استخدمت كسكنات، سكنات عسكرية، وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: يعني ممكن نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت يعني كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من الأطراف المسلحة، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا،
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد، وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوسيع ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات، بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام، ممكن توسيعها يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة، المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعند الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول لحق التعليم بيخلي أنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا، يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا، ده شكل حماية للناس إنهم ينخرطوا
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو المجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذلك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاع الصراعات أو حتى في المراحل بتاع
1: التحارب. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا. وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: اللون سانجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيس باليتيا نا كوان ay sinkeng wasilin kingi na kie malumata si gaddi menkal ke dora wala kalke koranga resminga.
1: Al mahkama al jinaiya duwaliya.
0: Mahkama jinaiya duwaliya na adala duwaliya Darfur le. Yom 31 shahre 3 ama 2005 le Majlis al amni umam al muttahidang karar ragam 15 تلاتو تيزير رانا نسكي دارفورين جديسي حويلن فيا محكمة جنائية دولية مدى إلي نا إن قرارين جريمين أكلاسيس شاملن فيا على هلا إني دارفور من يوم واحد شهر سبا عام 2002 لي نماكي يوم ستة شهر ستة عام 2005 لي مدى إل عام محكمة جنائية دولية دارفورين سيغدية تحقيقة تفولي محكمة جنائية دولية على محاكمة دولية نا إدين كاوي ألانكوا أفراتسي حاكمين فيا نا دولة سيايبا كلا جريمان أبان على غانون دولين دوكين إنا جرائم الحربسي نا جرائم ضد الإنسانية نا جرائم الأدوانسي na in mahkamang nizam le mudayil am al-jiha mustaqili na den tari alang malumata doror fia na halilen si fia na tahgigata fia na gadie kitsiga dimen fia asa shuruta kanunia ngakain. Na ingis paliti adala adualia inala lomba albas deling ugubata le kiril ala dok segil al-kanuni kawinen fi na afratang masulia hadidem fi nang dahayang asi na kwakit alam mudarrirage alsi sifal kanunia inni ijiratale. Na darforin tari in ala ke ayanga wayanga au tawirengenga na mangyay na mahkama darforin tahgigata fiya na mangyay na uguunana na gadinga na mangyay na awamira kabdinga كارول نا أول محاكمة دارفورين قديلي بيينا نادكي إنا كيوم ستة شهر عشر عام 2025 لي نما يينا قدينا سي انسيكومي ألي محمد ألي عبد الرحمن دوغالين كريا ألي كوشيب الكي جنينا وينا أو نصاب موداني ألي ينجي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا in alkela darforin gadien atoyang ala mahkama fiya na yeyi nake kiniti yakuro. Marang darforin gadie in ala lomba bas albas delin kekela awamira qabdin atoya aginti walake ela mahkama tabbir tahgigata tari asakayna indelin darfor le inna muddail amin maktab akiden fiya dien تقرير رقم 42 على مجلس الأمن لقدي من كوي كي يوم 19 شهر 1 عام 2026 نا إن آنه على كيين نا تحقيقات كوي كلا يريمان على جنين نا فاشر إني نا إلنا كلا الدين توقع كيين نمان مدعي الأمن سور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقات كلا يريمان على جنين نا فاشر إني أسا كيين نا دويتيا إنما جس إمباليتي محكمة جنائية دولية دارفورين جريمين علي كلا تويالي أسا كيكين جريمين كيوان وكوا سور ريغو نما إلاين نكيين نما معلومات سي دورول كاوي نكاين بلين تبون وكوالي الكويل ألان محكمة جرغون علي كورو نكونا دين تارين كيرسنو نألي كوشيبين غديالي كجيل ألفاغو na gadinga ay garari na karul na ka wungi na Darfur kwan sota na daha yangang almuhimi alang intari eng.
1: المحكمة الجنائية الدولية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع لفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية. جاب واحد اسمه كامبل، كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسوا في العمل التعاوني، هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، ودي 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو داري يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الريعية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أنها هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي، زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عملها عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة، الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعيين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الانقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على انقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنواية الحسنة.
0: نعم.
1: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمها بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دار يشتغلوا عليه.
0: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
1: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير راديو دبل كام. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
3: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني، وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد. ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كان مخضر نضير. أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرك كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت ليلة الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هاجرني، ما بقدر أعيش.
2: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
4: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين ولوحنا. ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه. خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبينه صرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاجي بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا. كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابه، كل بيوتنا قفلنا بابه، كل بيوتنا فقدنا بابه، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابه، لا قرايه ولا كتابه، ولما نصرخ صوتنا مبحوح. قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا. هست من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح. نحمد الله عليه أمانه، مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد

0: للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص أنا الحرب والنزول.
1: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
2: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين. أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين. أهواك هل تتساءلين؟ أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون. أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون. أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين. أهواك هل تتساءلين؟ يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
1: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع. دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنى والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا، غرابة 4 وقيلة 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، وقالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني آني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. النازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا نزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لميتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال اللي هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش. برضو أطفال اللهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. هنتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دونجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم متخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وبصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جذوره في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني قد جذوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهلنا النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. إذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
2: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب، هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
1: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
2: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمه عند النوبيين في كل من مصر والسودان، ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا إنه بعد كده خلاص سنويا، وهذا موجود في الأمور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين، في إنه العدد 7 له ميزته بين الأعداد، ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة، بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى إنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام. إذا ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ديل، وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
1: أستاذ مرغني الجشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية، وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة، وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة، وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
2: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان اللي أقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو، كان أصلا هو الهدف بتاعنا إنه نحاول إنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك، النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان، ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية، لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا، وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح. سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49، المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية، فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
1: أستاذنا مرغني ديشاب، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
2: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا انه نحن اصحاب الحضارة، لان الكتب دي بتتكلم عن انه العرب في السودان هم اصحاب الحضارة النوبية طالما الاثار في في في في, في, في اماكنهم. بنسعى كثير جدا في انه الاثنية النوبية او الاثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء البدع. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن إنه الجعليين كانوا في يوم من الأيام تحكمهم كان ذاك اسمها ستنا، وهذا من الأشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الأشياء اللي نحن بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب، وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو أوصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا. يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع، إلى القرن الرابع الميلادي.
1: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
2: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعامل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها، مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس. وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر، أو مهرجان إنما ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح، في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
1: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا حي تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: مقاومة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات مقاومة
3: أرد
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق نار في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجي بركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومن دار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاث 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي أمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا، راديو
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية

ولي وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة موسرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي إيه إذا أنا بطل يصير صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة، أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعت عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا، وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني حالة 234 طالب او

0: نيس او طفل العدد اكبر بكثير، لانه في حالات كثيره ما بتكون موثقه بالنسبه لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا. لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان. هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي، لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده لما بيصفوا الأطفال ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا متأكدة من صحته أو خبر هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش مثلا المناطق بتاعت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة
1: كردفان هي من المناطق المتهبة. سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصاً المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. و الحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون. بالإضافة 19 أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب لي 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت أعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد إنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسة لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي هي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضو بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 280,000 طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حقوق التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب. لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا لجنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت الخطوط فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية. الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط مشاعر بتاعت إحباط. وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف ليس من طرف عين
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة يعني نحن نقول عليهم طرفين هم أطراف متعددة
1: أطراف الحرب المتعددة
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين
0: يعني ممكن نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول أنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس يعني من أطراف المسلح وتم قتل. أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من وحدة من القوات المسلحة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا تم اختطاف معلمين لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسترة اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت ل معتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره. هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة نعم. مدنية. كيف تفقد نعم بحسب كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب الاتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني إنه مثلاً ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين وكل العاملين في التعليم هم مدنيين يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات برضو تم إعلان المدارس الآمنة. وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة يعني ما يتم استهدافها لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلا
1: حق أساسي
0: حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حتى التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية. وبرضه ممكن الصور اللي بتتم انتقاط عبر الأقمار الصناعية يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها يعني زي ما ظهرت لي إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي. المجتمعات المحلية المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها الناس الفاعلين في المجتمعات دي في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس عشان نحن في النهاية دارين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب، عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعند الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية. المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس انه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي بتوفر المعارف دي بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق
1: طيب كيف يعني كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دايرين يتجندوا عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا بيتم تجنيدهم وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي لم يذكر على يعني على وجه التحديد لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية مجلس حقوق الإنسان الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي تحصل للناس في الحرب وتحصل للأعيان المدنية برضو فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسار بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب يعني. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دابليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي احنا لو قررنا نتكلم عنها بنرجع لفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر اصلا موجود مترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس، في الأطراح، في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي إلى حاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه، بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
0: نعم.
1: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي دارين يشتغلوا عليه.
0: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
1: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في

0: في أولى صفحات دفتر مشاعر هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
1: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني. وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كان مخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرك كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت ليلتنا الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. أنت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى، زي المكان بينا تشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
0: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
2: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاجي بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابه، كل بيوتنا قفلنا بابه، كل بيوتنا فقدنا بابه، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابه، لا قرايه ولا كتابه، ولما نصرخ صوتنا مبحوح. قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا، هستي من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه، والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
0: أخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
3: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين. أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاهيم.

0: أتني والعيون فكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون. أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون. أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين ونظرت في عينيك مرات فأدركني اليقين. أهواك هل تتساءلين يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين والشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
1: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع. دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبيس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا نزلت في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هذا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني، العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاعت حبل وبتاعت حبل زي ما انتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر انتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان انه يرفعوا للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة، حساب العربية ساعت هو بيحتاج لمية 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كانت حوالي المرتال اللي هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
10: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي، والمصادف يوم 7/7 من كل عام، ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ميلاد الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جذورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني قد جذوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وصل الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. إذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
11: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
10: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
11: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7، رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمه عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا وهذا موجود في الأمور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين في أن العدد 7 له ميزته بين الأعداد ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرقد والداجو في دارفور آسف الثلاثة دل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
10: أستاذ مرغني دشاب يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة؟ وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
11: فيما يخص باللغة النوبية المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية. عندهم المصريين هناك النوبة المصريين عندهم المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان. ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان. وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتداشت عند البرقد في النوبيين في دارفور. هذا صحيح،
12: سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في استغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
10: أستاذنا مرغن الديشاب، وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برنامج الملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
12: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم. لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في, في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرغت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن انه الجعليين كانوا في يوم من الايام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الاشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الاشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
10: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
12: في هذا السؤال نحن نعتقد إنه المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانها الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة أنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
10: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا حي تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بعدد تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في بيت الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو ودبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوة الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط، أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتحويل جميع العربات المحتجزة قصرا ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي أمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موسترة اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددها يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا

0: قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
1: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع، برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير، لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
0: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
1: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
0: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
1: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فلأنهم أصلا ما عندهم أخلاق هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
0: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
1: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير، أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق بتاعت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان، منطقة كردفان هي من المناطق الملتهبة.
0: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
1: في ممكن يكون في كم أولوية حالياً؟ الأولوية الأولى إنه فحص

0: حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصاً المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي، إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات دي، المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها، يعني نستصحب فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو هو هو هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023، وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج داخل خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلاً في الفترات الأولى أعداد كبيرة جداً من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر لل طبعاً في 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت أعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أنه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير الصراعات ما قبل الحرب الأخيرة، و الآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا سنتين.
1: بالمعدل نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين، ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلاً بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس، إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوالي أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط. اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان باستثناء ولاية شمال دارفور وما كلها. ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلاء جيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات. ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 100، التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات. لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم، أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوة، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية. الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط. وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توصل الحكومات لشعوبة يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة يعني، نحن نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين
0: يعني هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس يعني من أطراف المسلح، وتم قتل، أنا يعني لصيقة أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين، واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل احتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني، فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايه النيل الازرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليله، برضو الناس ما عارفه عنهم حاجه. دي حالات كثيره موثقه، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كميه من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني ليهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وسكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد المدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني، واعتبار المعلمين برضو مدنيين وكل العاملين في التعليم هم مدنيين يجب أنه ما يتم استهدافهم، وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلاً
1: حق أساسي
0: طبعاً. حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل، حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: الانتهاكات. في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا هنا مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها الناس الفاعلين في المجتمعات دي في انهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس عشان نحن في النهايه دايرين نلقى العداله للتعليم والعداله للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الان استاذه خالد انا عندي نوعين من التلاميذ اللي تاثروا في هذه الحرب. عندي الاطفال المطرودين من المدرسه او الذين حرموا من التعليم بسبب اغلاق المدارس او تدميرها، وعندي الاطفال المجندين. برايك ما التاثيرات النفسيه الفوريه والطويله على هؤلاء الاطفال؟
0: المدرسه التاثيرات المباشره يعني هي الانقطاع على التعليم او الانقطاع على المدرسه وفقدان المهارات الاساسيه زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقه بالقراءه والكتابه والحساب. وبرضه المدرسه غير انها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية. المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحسوا انهم هم كلهم سودانيين، بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني. وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا بيتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا، ده شكل حماية للناس إنهم ينخرطوا
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي؟ لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي تحصل للناس في الحرب وتحصل للأعيان المدنية برضو. فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسار بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد إن المعلمين يجب إنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: وأكيد يعني. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اللون سانين جالون ان برنامج معلومات المحكمه الجنائيه الدوليه لكورول ندين غرات ديلين الامباس كوانتو ايا نوتون جالون ني نا ان البا محكمان تارين ريسين دارفور لي نا ان الا لومبا المشوره القانونيه ولا الراديو دبانغا كوان راي كين بلنا البا محكمه الجنائيه الدوليه تارين جيسباليتيا نا كوان اي سينكين واسيلين كيني نكي معلومات سي قدي من قال كي دورا ولا قال كي قرانا رسميا
1: المحكمة الجنائية الدولية.
0: محكمة الجنائية الدولية نا عدالة الدولية دارفور لي يوم 31 شهر 3 عام 2005 لي مجلس الأمن أمم المتحدة قرار رقم 15-93 رانا نسكي دارفورين قديسي حويلين فيا محكمة الجنائية الدولية مدى إلي نا إن قرارين جريمين أكلاسيس شاملين فيا على هلا إني دارفور من يوم 1 شهر 7 عام 2002 لي نمكي يوم 6 شهر 6 عام 2005 لي مدى الآم محكمة الجنائية الدولية دارفورين سيغدية تحقيقة تفولي محكمة الجنائية الدولية على محاكمة دولية نا إدين كاوي على انكواس أفراتسي حاكم فيا نا دولة سيائبا كلا جريمان أبان على غانون الدولين دوكين إنا جرائم الحربسي نا جرائم ضد الإنسانية نا جرائم الأدوانسي نا إن محكمة نظام لي مدعي العام الجهة مستقلة نا دين تاري ألان معلومات ضرور فيا نا حالي لنسي فيا نا تحقيقات فيا نا قدية كتسي قدية من فيا أسا شروط قانونية ناكين نا إنجيس باليتي عدالة الدولية إنا لا لومبا ألباس ديلين وقوبات لي كيريل على دوك سجل القانوني كوينن فيه نا أفراتان مسؤولية حديدن في نان دهايان سي نا كواكيد ألم مدررغي ألسي صفة القانونية إني إجراتا لي نا دارفورين تاري إن ألا كي أيانا ويانا أو تاويرن إنا نمان يينا محكمة دارفورين تحقيقات فيا نمان يينا وقونان نقدينا نمان يينا أوامر قبدينا كرول نا أول محاكمة دارفورين قدية لي بيئي نا نادكي إنا كي يوم 6 شهر 10 عام 2025 لي نما يئي نا قدينا سي انسيكمي ألي محمد ألي عبد الرحمن دوغالين كريا ألي كوشيب الكي جنينا وينا أو نصاب مداني ألي ينجي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا إن الكلا دارفورين قديم التويان على محكمة فيا نيي نكي كنتي يكورو مران دارفورين قديم إن على لومبا بس ألبس ديلين كلا أوامر قبدين التويا أجنتي ولكي إلى محكمة تبير تحقيقاتا تاري أسكينا إن ديلين دارفور لي إن مدايل آمين مكتب أكيدين فيا ديين تقرير رقم 42 لي على مجلس الأمن لقدي من كوي كي يوم 19 شهر 1 عام 2026 لي نا إن آنه على كيين نا تحقيقات كوي كلا يريمان على جنين نفاشر إني نا إلنا كلا الدين توقع كيين نما مدعي الأمين صور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقات كلا يريمان على جنين نفاشر إني أسا كيين ندويتيا إنما جس إمباليتي محكمة الجنائية الدولية دارفورين جريمين علي كلا تويالي أسا كيكين جريمين كيوان وكوا سور ريغو نما إلاني نكيين نما معلومات سي دورول كاوي نكاين بلين تبون وكوا لي الكوي لالان محكمة جرغون علي كورو نكونا دين تارين كيرسنو نألي كوشيبين قدية لي كجيل ألفاغو na gadinga ay garare na karul na kaungi na darfur kwan sota na daha yang ang almuhimi alang intari ing.
1: المحكمة الجنائية الدولية.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
4: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
4: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
3: مقاومة أردت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح، وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس، كما نظم مواطنو محلية ريفي كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجي بركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغا أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
4: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومن دار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارا أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي أمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: رسالك إطار وإيمة حملة رادي دوبانغا وغيغنة وجهنك كي إيمة إعلانات كوي خدمة عامة كي جدي رادي دوبانغا تيغوي أو تيري نبهي ديغي بإنو ترجمكي يعني لازم لاحزيبة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنو باريغوي إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات كو إيمة تتيغي بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريغوي نشرينيكي مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كو عامة إيمة محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيكي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كو إيمة عام جدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيكي سجيل كو عامة إيمة محكمة جناية دوليكي خصوص غدية دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دوبانغا كي دوس والغرض كو يمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوة بي وسائق تيبيغا معلومات تيبيغا قوة بي قدمي بي.
11: المحكمة الجنائية الدولية
10: الجزء الثاني مجال قوي محكمة وكيدة تيجي تبقينيجي بإنو قدية علي كوشيب كيجي أهمية وغي بإنو دارفوري صوتوغو سوكو تاندون ديرو وبرنامج كي إطار يعني سلسلة بتاع حلقات قويقيني كويا ننر تحقيقات كوي محكمة جنائية دولية قدية دارفور كيجي كي قويقيني وداعيني تيغو إيما كده مسليني بإنو قدية علي محمد علي عبد الرحمن أوسوكو علي كوشبتو أغنيه يعني كي دنا مرحلة مهم خالصي إن بيغو إيما كما جناية دولية كي وخاصة قدية دارفور كي بإنو كي أول قدية من يعني أدد قدايا دارفور كي محكمة قدام دو كي بيغن جيغي بإنو إجراتكو التحقيق كي غيره وعمر قبض كي غيره وكيغا آرتية مرحلة لحد ما حكم ويجينا صدرقيني كي إنجاسي وكيغا بإنو عبد الرحمن أو علي كوشيب كي في وقت الحالي محكمة جناية دولية بارجي ويوم 9/6/2020 دائرة ابتدائية وأولى محكمة كي بإنو في يوم 6/10/2025 حاكمينا بإنو برجي مذنب بي وكيغا 27 تهمة منهم جرائم حارب كيرو وجرائم ضد الإنسانيرو وفي يوم 9/12/2025 محكمة قوينة علي كوشيب 20 سنة قوينة حاكمينة وكيغا مدة قوي بردنا سجن دو جيغي تو قوينة مدة تو خاسمينة وإما قديغي بعد ما حكم صدرقيني مرحلة تيه جيغي بإنو محاكمة توقيني لكن إجراءات قوي قدائية ما زال مستمري وكيغا إجراءات قوي إما استيناف كيرو بعد ما حكم نتقيني وبعد ما بر وغباكي كي وفي نفس الوقت كيغا يعني عملية غوي أو عوديغيني وبعد ما دائرة ابتدائية غويغيني حكم نتقيني بإنو في يوم 9/12/2025 غويغيني مذكرات تعويلات كي غويغيني قدميغيني وكيغا في نفس الوقت يعني بإنو ديرا غوي كو غوي استناف غويغيني كيني وكيغا في شهر 1/2026 دائرة قويمة استناف كيجي ويجينا حكم صدرقيني وحكم مغاورة يوم 11/3/2026 وقرار رغوي بإنو تريقو قوي دهاية قويجينا شاركينا ومشاركة كيجا مشاركة بإنو استناف باريقوي قدميتايجي وغباو او كيكيرا كي حق ده بإنو شاركينا ومن الناحية العملية برضو جديجي إيما مرحلة محاكمة كتير ومراحل جي ام قانونيه وكيغا حتى ما ادانا باريكي تايريغي كي

0: حكم جوي ما كي كي كي بانه يعني برغة نفس الوقت مستمري وكيغا يعني اتر عمل خاص التدابير كنا ونونر اوغ يعني الدريتاي بانه عودينا وفي نفس الوقت مكتب كوي مدعي عام محكمة الجنايات الدولية وينا تحقيقي واصلينا وجرائم قوينا حاليا دو دارفور دو تاريغرا كي مواصل لي برساندو صوت كوي ما دارفور كيغي سوكو مراحل قوينا محكمة قوينا انبيغو دريغي يعني لازم أهمية أكبر كي ديرو وفي نفس الوقت حوار غرو مجتمع محلي قوي الدريتاي وانبيغرو غا واصلية وكي دائما اتعرف من محكمة عمل قوي قوينا قريه دارفور كي ديري باقدي رسالة قيمة واضي بأنه مساءلة غرو حكم غرو حقيقة تيرو إلا بمشاركة بتاع أوغي سوكو شاركينا شهراتو كيكي والتوسيق بريكي ديغا كيكي وفي نفس الوقت أوغي أكي كسر غرا بروغا كار إفاداغو كيكي وناجين غرا وكيغا قنوات يعني موسوقا غنى وكيغا تواصل مجتمع وإما محلي تيدي بري بس يعني محكمة كرير توقنو ومن خلال كي بينو معلومات كا إتبادلية ده وطريقو معلومات إتبادلية ده بينو بطريقة أماندو ده وطيقو بغيرة سيده إده بينو صوت كو دارفور كي يعني توي كور مهم ده إده باري من نادو وخاصة نيمة غريه ويمة جيجي وكيغا يعني أهم حاجة توي قواده يعني إمبغرو سيده صوت كونو تاندون ديرو ومعلومات كو إيمة مجتمعات محلي كو إيمة درريتا يجيرو وأفراد توغي سوكو كي محكمة سايدين ننر جريمكي تايريس وننر أدل لغرا حفزيدي وننر تحقيقو توي قوارة ديديغرا قوارة واسليدي واتيقو إما مكتب مدى عامقو قوينا أكيدكني آخر مرة بإنو إمبيغوغي يعني تحقيقي كي إمبيغوغي جرائم قوي تايريغي وخاصة آخر جرائم إما كوغوي آخرغي قوينا كاكدايغي خاصة في الجنين والفاشر وآيامقو إما كساريغي حلقات أموتيجي كيغا نونر إمبغرو دا تبيدي سي ونونر يعني أصواتكو إما دارفوري كيغرا تاندي وكيغا يعني جزوي لا يتجزع من العمل كورو دي ونونر معلومات إتبادلية دي وصحيح كورو واتيغوي تكبر إمبغرو سيدي وكيغا عبر القنواتكو إما الرسمية محكمة كيغي دي
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: قضايا الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف

0: حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم، الكاتب والباحث في التراث النوبي، على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد الياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
2: هنالك أسباب عدة سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء. كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات بجانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالف دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، الأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس وبنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنعم. عندنا قرابة 4 مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا، قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي أداة خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ إلى كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط ولا عندهم سكري ولا عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني. لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل، كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالى المرتال اللي هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني. بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني، نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدأمهم بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يدأموا يمشوا يودهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
4: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجة دبلوة. يا موصلني زرعت وصلني وهاش في صار أصل بك هداب ننقدي إيه تتك بدأسني راديو دبنجة كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوة المشتركة تنسحب من المدينة. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي استعادة قوة الدعم السريع منطقة بير سليبة بغرب دارفور. القوات المسلحة السودانية تصد هجوما على منطقتي ديم سعد ويارا في النيل الأزرق. قائد الفرقة الرابعة مشاه بإقليم النيل الأزرق يعلن استمرار العمليات العسكرية في الإقليم. البرهان يعين 6 قضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية. الاتحاد الأوروبي يطالب قوات الدعم السريع بوقف عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض. استمرار الجدال الواسع بشأن موافقة مجلس السيادة على هدنة لمدة 90 يوما. تركيا تعلن دعمها لموقف الحكومة السودانية باشتراط انسحاب الدعم السريع من كافة المدن والمناطق قبل الهدنة. تحالف قوات أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار يوقع مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية. إصابة طبيب وتقني مختبرات في كسلة بطلقات نارية في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم. مسلحون يطلقون النار على دفار مصنع زبادي بريف غرب كسلة على الطريق القومي نهار أمس. استمرار إضراب معلمي كسلة للأسبوع السادس دون أن تلوح على الأفق أي حلول. سفير دولة قطر لدى السودان يعلن عن عودة السفارة القطرية إلى مقرها بالخرطوم خلال الشهر المقبل. واشنطن تتهم القوات المسلحة باستخدام كلور كسلاح كيميائي وترفض اعتبار اللجنة التي شكلتها الحكومة بديلا عن آليات التحقيق الدولية. يونيسف 500 ألف مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض بسبب القتال. وزير الخارجية المصري يبحث مع مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم تفشي وباء الكوليرا في السودان مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح وبداية موسم الأمطار. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع في السودان لاحترام القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وفاة طفلين سودانيين يوم الخميس الماضي بمعسكر أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول والأمطار. تدمير مرافق عامة في مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب الرياح. حصار خانق لمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد التشاديين في المعسكر. لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم تعلن عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفاتا بمنطقة السوق المركزي والمحلي. وأخيرا مستمعينا الكرام، محافظ بنك السودان صندوق ضمان الودائع يعود إلى الخرطوم بقانون جديد وصلاحيات أوسع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دفنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، والتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بس مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق نار في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتجاجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة، والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جد عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتحويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا، راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. أبي نفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده الدفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
13: عايز اقول انه الملاحظ انه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من اشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الاعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم

0: بتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في ارواحهم واسرهم، غير انه يعني يقوموا بافعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم اشخاص وبيصدر حكم بالاعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقه بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العداله، لانه العداله بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمه، والجزء الاخر هو العقوبه نفسها. يعني عقوبه الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني. وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخذهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك انه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة او السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي احمد شفا؟
0: اول حاجة خلينا الخص من واقع حيثيات الحكومة، الخص الوقائع، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل ان يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل انه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، اصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي احمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري ادوية. في الصيدلية وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو اصبح شاهد الدفاع حول مقتل احد ابناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم. وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة شاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة، شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاء في المحكمة جاء شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه

0: في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتذمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائي. وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسقة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسقة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله، وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجة الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء، وخرج عن القاعدة وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
7: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وشق بردي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني. لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني. وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت رحلة عذاب داب انتهت كيف تاني ترجع من جديد ضيحت من عمري الكثير أخلصت ليك وانت بتغير والغيرة كم فرقت قلوب طريقة كام مخضر نضير أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا وكتبت اللي يريدنا الفنا وبقت النهاية المحزنة والليلة بتقول نبتدي الليلة بتقول نبتدي لازم أنا أنصى الحصل وليك أجي انت فاكر حبي لك لسه عندي أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي وصدقني ما بقدر أعيش هاجلني ما بقدر أعيش.
6: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
8: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا ستفنا بقي الهم نزوح أي زول في كف روحه أي زول شايل جروحه ألمه ما قادر يبوحه خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح طلعنا مكهورين نزحنا كنا نحلم بيسمحنا بيسنابلنا وقمحنا وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح لقينا روحنا فجأة برة أي زول لي غدر وفرة والنفس يا الله جرة لأنه طعم الذلة مرة وأي زول لجبين وصرة وأي بيت بقى فيه مجروح كنا ما عارفين مصيرنا هاجة بتقطع ضميرنا جاي من وين شان تهيننا كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح وقد حصل شفنا كيف العم يذل شفنا كم كان الجهل فعل ما عمله بجهل كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح فقدنا غريتنا وشبابة كل بيوتنا قفلنا بابا كل بيوتنا فقدنا بابا فقدنا يمه وحتى يابا بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عنا نفوتنا بيتنا فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحو فيه ريدنا هستي من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه والله عالم بمكانه والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن نص عن الحرب والنزول
6: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا
9: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين أنت المنى والتوق والشوق الدفين يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين سكبت في نجواك بوح الناسكين ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين أهواك هل تتساءلين أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين أهواك هل تتساءلين يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين
6: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع دوما أترككم ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أنه نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة الممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إن الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: